0: كل شي بدنيتي غير وجهك ما اشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما اعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

قروش عجيب وما أصدق آدمي، وطيبت كل الجروح صلحت كل الغلط، أقوى هم عندي يصير ينمحي ببوس.

0: شي من ذهن محا يلا أحبك حب نظيف بزمن حب المصلح.
1: اي نعم هذا الصحيح، انت حب الأبدي حتى ذا تزعلني حي ولو عفتني لوحد.

تجرام وسلام سرجان وجسد ام عبد الله خدي دبرتك وزي قولي حفصاله بيرا بيرا قالك قالك وزي شبابه ترى

زري أزمر وبدي ترى كل كنت ما مشينا سكاري كذا ومرا بقولك بالرزق ولا بابا خشوك كبر خبر ترى بحرقي بقول خبر خزين بنت وين الشيلوك وزير راموس على جسد جالو جسد تعب عليه خذيت برنامج شبكي شمعات كل هيبة بالدمام عيد

0: سبه روجو همو چاغن و بخير و خوشي بن گهدارين آرتا چكسي كو سري ويس به المگهداري دكا لسر بيلا نوتو نه نقطة پنج ايروش پنج شمع داوية حفتية يه هيفيا روجة كخوش و گش بوي و تبا دخوازن سبات بخير بدل دا
1: سبات بخير سيدان و يا حمو گهدارين آرتا بخير و خوشي بن

0: يجادل ذا ولو حفتين السر مرودر باس تبين ولو قالك يا عجقة وزحمة ولو ضغط ده هنا مينا في حفت يا هاني يجي تبري خبدا كولان سوكان ولو قالك يلفو تفقرت دهب وجبر أو قهرتنا أو برين كيفن ببرين نه إجا مشكلة شو ودكو ده كده بوكو أو برين نه حطاني آن هالدفرة ما بيدانا بجي وقالك خودين وان دكانان يانجي بازرقان ندفروتن يعني دكاني خود قرتن جبوي في برسقري كهاني يجي حطاني كو أو نافندين قهرتنا براجي جمتنا بون حطاني كو بريارة هاني هات دريش كرن
1: جبر ولو خطت حسيا ويا حفتيك دريش جي ودهما دمي ده تبو اختيجي نتحسيا بيتشاوا در باستبا

0: جا او بري هستن تقاسي ولو هي صامبون وسفقون اللي نرخيوان ابوها بوتا حرتشت ببيستو بينج ورقاتاني وتدهات نتني الشريق وحردمك ووقتك بريوي هنا القوريوي اللي تتحسى حردم درا ولو برا بنرخ دبن بقيمة دبن إجاش بربيك أو أنا أقوله إيه حري سهل بول عليك دون جسيدان للشامين كسن هبون أو بريها السند فروتن أو يبستو بينج ورقة نظانم يعني أولوج مرد قوتن دقو ببينج حزارة دفروشن حر بستو بينج ورقاك إجا تشتشتي أولو خوشة دبا أو كسي قود كريجي أولو برياوي كربو تخوازي أولو ناصبك ببيش مع الباتيك تي برا واقف بستو بينج ورقة بما تشبه دكري وما تشبه نتكري
1: يعني تشمرت بهر هر نشامل جمشر بكي تجيب ستو بينج هي
0: نا
1: متفيدة بكين

0: إجال دفرا ما دلتا هنكي خلكي ولو مشكلة وعاجزي ولو زحمة تيدي تنحطاق وفان برا بقهن أسباور مكس جوان وان باري كيف نلجم خناهي له تصور يعني مرو تشقيسي خوش مرو وان بينسدو يعني يا بينسدك يا حزارك الجم خو بهيل بس هنكي مرو عاجز ويجي جوان تخازن جوان خلاص من أم بين ميقشي بدن
1: إجال شارعادا فيتن تبلي قوفي جاري باج دهستي خلكي دماغ

0: ماكس حيات واو تشيكس تو حيات
1: استراناوجي حياتي قال لك خوش براستي خاصه الشهيه وضوات السيد عم تبينا فيديو كليبي وقت درت كمان فيديو ييكو بلعب من وقت قدرت كمان بيتشدي لان البرد با
2: اجازه روك خاصه دلتا تشخيص كيف وان جيرتيت بو يوك سترانا كاترين تبري خد كوتا كي جي بي خصتي
1: مهاراتي زاروك اكشادك
2: كشاتي دركت تجات خوشك دبي جيجي قدر المهم هنا بور بردوام من هوجت كارن سري فيس بهي بي وندي بمربك نامين خوج مربشين السرجمار من تليفونك او هر دم لپیشیا و فکرینا لسرویج ماری هندو کارنج مار لیخینن صفر نه سسی صفر دو دو چار سسی چار صفر حیشت
1: جبو نامه یان صفر نه نه پینج حیش صفر شش چار نه سسی

0: قدري ما شخوانا خوشك اللي بجاري عمودي هيا بحاجتي خويني زمرا خويني بإيجابي كسي قبو خازي تبرع بك وخينا خبدا ويبري خبد بنك الدم لبجاري عمودي دي سعدو باربكم زمرا خويني بإيجابية وسلامتية جبونا خوش
1: أزيجي بزماني عربي بجمدل داكو مريض في مدينة عمودة بحاجة دم زمرة بإيجابي اللي بيقدر يتبرع يتوجه لبنك الدم في مدينة عمودة بجانب الهلال الأحمر الكردي.

0: جارا كدن سلاف جهدارين ارتا ملوا فكريان ببودكاستا كنوج بودكاستين بيردانكا جزيرة ايروج مجارا بودكاستا ما جريداي او كوكي كالك يقو نايج بيركرن تجاري او فرواد هندري ويدا او كركي جو هبو تمي ولو ندهات بيرو بالا مراق و اف جاوكا و هاتيا دروتن و تنيج بويك الخبكا لتحس يا حميزة قرمة حميزة بافة حميزة كالكة حميزة آبي يعني بهنك ولو تبلا هذي خجة دهات السيدان اوايا او كركايا تمي انا المعلمة قشع جيها يا ولو ناية آذيتن هركز دو دا ايدن يعني كالك دو دا باف باف دا لاو و اوايا تمي ولو دمينة تقيسي كيفن جيب من تنرولو او كرك دهندري مالي دهي
1: نزفستاني دا دلداغاوا گو يك دي جهد دي بينا گو تحلش بوي سرمازي دا تني راسن باري خود دوي كوركي هاني چه اي باوي بي چه اي کالكي بي انجا هم اوفر و او بهناتي دا گلكي خوش دو بي خلقا هاني دا جه پودکاستا بيردان كاوچزيري اميزي دا تر لسر كورك ناس بكر لسر چيرو كاوينا اف خلق جيج آلية افكارا ما داويان قچو تي پیشکش کرن
2: كثير منا إذا سمع كلمة فروة أو بالكردية كرك ما بيخطر على باله قطعة لباسه بس بيتذكر حضن حضن جده أو أبوه أو عمه الكبير حضن ريحته قهوة ودخان حطب وكد وتعب حضن كان ينادينا تعال هون بردان فوت جوا الفروة يمكن الفروة كانت أول شي علمتنا أنه الدفى مو بس حرارة الدفى كمان أمان وشوق وطمأنينة أنا بتذكر كيف كنا صغار نلعب برا بالشتوية إيدينا متجمدة رجلينا مو حاسين فيهن وأول ما نفتح الباب نلاقي قاعد لابس فروته يمط طرفها ويقول فوتوا فوتوا كنا نفوت تحت الفروة راسنا عند صدره نسمع دقات قلبه ونحس إنه العالم برا بكل بردته وقسوته وقف على الباب الفروة مو بس قطعة تراس الفروة ذاكرة جماعية لباس قديم كتير من قدم الحكايات الريفية ويمكن حتى قدم الشتاء نفسه لبسها الراعي والفلاح وأهل البادية وأهل الجبال لبسوها مو للمنظر بل للحياة الفروة هي مثل عباية مصنوعة من قماش أو جلد وبيكون الفرو اللي هو من صوف الغنم أو الماعز من جوا ليحبس الحرارة والجلد أو القماش من برا ليصد الريح والمطر تصميمها بسيط بس عبقري فتحة من قدام وقبة عالية وكمام واسعة وطول يغطي الجسد تقريبا بزمن ما كان في صوبيات ولا كهرباء مستقرة ولا غاز كانت الفروة هي التدفئة تلبسها وتطلع ترعى وتزرع وتسافر وتنام ومع مرور السنين الفروة ما اختفت ما صارت قطعة متحف بالعكس رجعت بقوة بس هالمرة بلوك جديد اليوم الفروة مو بس للختايرة صار في فروات للأطفال ألوانها فاتحة خفيفة الوزن ومع طاقيات صغيرة وصار في فروات للنساء بقصات أنيقة أطوال مختلفة أزرار مخفية وقشاطات على الخصر صار في فروة كاجوال وفروة شتوية ثقيلة وفروة ستايل عصري وإذا دخلت اليوم على سوق الفروات بتتفاجأ بالأسعار في فروة ب200,000 ليرة سورية وفي فروة ب$50 وفي ب$200 وفي ب$800 بس ليش؟ الجواب هو حسب نوع الفرو والصوف في فروة مصنوعة من مواد صناعية خفيفة رخيصة مناسبة للأطفال أو الاستخدام الخفيف وفي فروة من صوف خروف بلدي دافية متوسطة السعر وفي فروة من صوف خروف أحسن فروة أكثف يحمل حرارة أعلى وفي فروة من فرو طبيعي فاخر تنعمل يدوي تحتاج وقت طويل بالخياطة والشغل، وهون السعر بيطير. الخياطين قبل كانوا يحكوا عن الفروة كأنها كائن حي، بدها صبر، بدها عين، بدها إيد ناعمة، لأن أي غلطة بالخياطة بتخرب توزيع الفرو وبتخليها تقيلة بمكان وخفيفة بمكان. والغريب لكنه حلو أنه رغم كل الموضات السريعة والجاكيتات الحديثة، الفروة أو الكرك لساته هون. يمكن لأن الفروة مو بس بتدفينا، هي بتذكرنا بأيام كان الدفى فيها شخص مو جهاز، بتذكرنا بإيدين خشنين تمسح على رأسنا وتقول دير بالك على حالك. يمكن لهالسبب في ناس كتير لليوم يشتروا فروة حتى لو عندهم وسائل تدفئة، مو لأنهم محتاجينها بس لأنهم مشتاقينها. الفروة اليوم صارت قطعة هوية، لباس بيقول أنا من هون، أنا بعرف البرد الحقيقي، أنا بعرف معنى الحضن. والمثير أنه بعض مصممي الأزياء صاروا ياخذوا الفروة كإلهام، نفس الموديل نفس القبة بس بأقمشة حديثة وألوان عصرية. الفروة دخلت عروض الأزياء ودخلت الأنستغرام ودخلت المدن، بس مهما تغير شكلها الفروة الحقيقية لسه ريحتها هي نفسها، ريحتها شتوية، ريحتها نار، ريحتها بيت قديم. ويمكن وأنا عم بحكي هالكلام في شخص هلا بمكان ما لابس فروته وقاعد يدفي طفل صغير بحضنه، والطفل ما رح ينسى هاللحظة طول عمره. الفروة مو بس لباس، الفروة ذاكرة، دفى وشي بنلبسه مشان نحس إنه لسه في أشياء ما تغيرت. شكراً لكم مستمعينا، كنت معكم دافيان قتشو في حلقة من بودكاست ذاكرة الجزيرة.
0: كركي بافو كالا تشكسي قول ما قهدار دكا يقو ويرو جيتينا براخوة يان وان دما هاگر مريبن رحمة خودي الوان با هاگر صاغبن خودي عمري وان دريش بكا.

0: ام الوفا جريان جهدارين ارتا بمجارة داويد خلقا ميا ايرو داكو ام دلدا دمها ابيدنا دمها تباخي دنا يك جوان مهين هري جر من خاصم للدفرا ما اجات بالا خو بدخل كل الجهه كي دغرن كو بري خو بدي نش بو يجفي جر ما هاني برفن اجابري بتني الجمع مسبح بون ان هات صالن داويد مزرعجي تشيبون قال لك يقبالو خوستك الجم خلكي للسروانا هي اجا قال لك خلك حازك نجي جو بسبح انت كيف الناب ابيدا لي نزان نترس جموان هي هجر ام بحثا زاروكا بكن بحثا جنان بكن جابري خددن وان الافي اي سباحتي هجر ام بيجن او شاكيت هنا او طبي اي سباحتي هن تشتن غريداي بيش بوكو كاربن درباسي افي ببن
1: زيد ترجمون بحثا الافين اي افجانيه بكن اسعاري وان اصناف اي مطلوب دي ايصال دي اميل في بيفينا تو ماركيريا جو افكاري ماس وار كوي حاضر كريا ببريز بنجين عمر او فروش كاري كيفان الافين افجانيه السباحة الباجار عمودي
2: دما خوش بگودارن رادیا آرتا هفی وینا مبرز بنگین عمره خودی محل سپیندار العاب زاروکا دفروش و مسبح دری مالاد و تحوشاد اما بیتر ناز بکن بی اقبال خلکی سر مسبح چاوایش برگی گرمه خلک بری خوددن مسبح نایلونج زاروکا رج مزنار دکرن اما بیتر پیر ناز بکن بی چه انواع البا هنه چه اسعار وان چنه اما بیتر پیر ناز بکن برز بنگین دما تا خوش بند چاوای
3: چاوال و سلا چاوای
2: سر چاوا برز بنگین مسبح از بیم انواع نه هنه مزن هنه بچوک هنه احجامي وان شاوانا انا الباته
3: والله الجمال اي بالون اي نفخ هنا اي جدار عادي هنا قياسات امام شكل متروك دم مترون حسب قياسه وين هنا كان هوا الجم 6 متر كم متر خش يعني بامبون متروني بك بلمبون ني متر متروك هي فاخبار خلك خدي 9 عادي اي ديوار دبي دي ايام مجمر دمينه ناطخ ولو زبزو ابي هوا مزوق كمشك مثلا تقينا تشكي تطلعت كنت بابيج احجامي وان قال لك الجامع هنا
2: شل مترو حطا كم متروي
3: هذا ايفي الجامع حاضر انا متروك هي حطا 5 متر هي حطا 5 مترو
2: بلكي مثلا يعني انا ايجد بن مثلا براني كم مترات بن اي كم مترات
3: والله حسب ظروفك وان مثلا صاروك بن تصاروك بن متروني ذاك 2 متر وانا اولو بلنبونا وان 6 سم 6 سم حسب اوق او بين شام جول وان دنوا بسنتين بعمل كم مسبحه كان بنظروا كنا اول شيء هيك دوي سي تشار ام بين افجوار باش يجي او تقرن اي انا
2: غور
3: بيريكي وان الجميع ارتاح هنا اي بو هنا طبعا اي جميع كش ماركان تكسن ماركان عالمي
2: شكوتي نف ماركان تكس شكوتي
3: خدي اوروبا دي والا جمرتي كورستان انت عالمي ايجا
2: اسعاري اج متروكي حطا 5 6 متر
3: الجمع هي حقي 10 دولار 10 دولار حطا حفص دولار هي مسبحه انا حفص الدولار
2: طاح حفص الدولاري اشكو افاز بنيد بيني ما فولو قاعديه سنجي بيفن افايا از نهد بيني من النظام المنطقي از نهد بيني
3: ابني هات نوالا دوراوان تيوك بوريا هاني حسنن دوراوي تيبو ثابت مينه طبعا نيون اويجي قلقي قالند زوتو ناقته تخيم دول ني سنتيم خوش قالند بناوي
2: اشكو يوب لمبونا ايش خاص
3: يوب لمبونا وان جم هاني حفتي 5 سنتيم بس سياده يد دوا دي حسب حتش خاصي مازن ده بيقولوا ارتفاعش بتبدا ارتفاعي
2: قال انتر لاسيكي
3: قال انتر قال انتر يعني سنتيم خوش شيء
2: سعره يبشي يا باب قاعده هسه
3: والله فاناج الجمه هي حقي نوت دولار والكش حطا نوت 120 130 حسب قياس عبيد من ايمان الجمه
2: يعني نوع اي بلاستيك او نوع بس قش خاص افرب بارابيتر
3: رحمه لي بابي جاب خاصي مزد بلوي
2: وافي بتشوك افي مثلا مترو قد مترو افي ديوار وين بوخ شنا صار
3: دا دولار 20 دولار 30 دولار الجم هي هوا 3 متر حقي 6 دولار تقريبا
2: ابا هوا وش برخو بدا
3: هوا تبتي خي
2: غوري مسبحي
3: غوري مسبحي الجم
2: اف شي انواع
3: غورينه خود كن بونش همتن خود اسعار امام شكلن يعني 6 دولار 5 دولار حسب قياس دمينا غزلك هنا بالوني اي شاكيت هنا
2: شنو وانا
3: او جي هنا حقي وان 40000 بينجي 1000 قياس هم اقل جمك ايش قياس
2: قياسات
3: اي قلت له يدكم تخاسي غوري بي حقي القاسي قياس جميل
2: يعني قياس مزن بي فري بيتر
3: شو قاسي مصدر دبي بهادر دبي طبعا بينجي نبشيستين شلين طبعا حزارة
2: أسعاري مثلا كمية مسبحية جوزلك جوزلك البات هنا جوزلك
3: جوزلك الجمهان حقي وان بحزة حزارن كم جي جمهان حقي وان بيس حزارن أو جي هنا شورت هنا شورج حقي وان دولار بيستان سهين
2: أو نايلون
3: نايلون إيه مسبحان
2: وبين مثلا خلا كتافي يمكن أنا جي كتافي زارو كي خرد بن يا هواي إذا أنجي نبوخ زاروك كيف ندري إيه
3: كتافي الجمهان إيه بيانو أنا بشكل عمري وان مزمن أنا بمشو كتافي باشر جوا بس چوچک بمسن 3-4 سالن چاکیچ وار باشن بنر بن آبی
2: کتافی بچین
3: کتافی پدیل جم حقی وامش 5000 چاکیت هنه او جي 45 شيستن
2: دي داويه ده بريز بنجين اف جمركا تشي بويت فتره داويه ده مثلا تاثير اتش قاسي صار بدايه كريه
3: بخدي تاثير كي ما كريه ام فيروس على كيت كرن ده بدرو سيرو لسه يقطع عيتين تقريبا ده بده بلي يعني فدا ما بيقدر كري ابو هاكر ما تناسق مالته السوكيت تبينه يعني قطع حق دولارك بوانك بحق $6 جماعه خلاص دوبلي دوبلي يعني ايرو فاز فوش از از از واسق ما كان سابق كرم دوبلي وي دوبج مرتي والله
2: ويصالي مثلا اف مسابحانا مثلا حرش سري مسبحكي تشخاصة هاتي سر بشتي فيه قمركي
3: كيماني كيماني $5 هاتي سر $5 طبعا آنكا فيا أسلو آنكا شخال لكم بس بار سعر صابت يعني مزاني بوزي مسبحي بروج بروش مزي نفسها سعرها بريم كرم بس أنا دوبليلي يعني عم بيكاتش مال بما أفي ولوج مرتي أمي جود دخل كي تشتن هاني أزناق الله قبل فلوش من الدكان أخويا لأنه قبل فلوش مكش بخسارة يعني هو فهم ده هذا سبز بعذاب كرم مش خلكي يعني ولو مرشي ويا أنا ها
2: ما عدا شحن جي قطعتي
3: شحن طبعا شكي طبيعي بيا ما أسعار بنا قرت بوفي ما وسطها هاني كانت بري مثلا شو سي مالك $100 مثلا آنك أبوي $150 دوبلي
2: ساعات خوش بريز بنجين عمر
3: ساعات شعبي مالو سعلا خيرياتنا
1: نسترا و نا آلاف و نبي آلاف ام از دوري آفيمة
0: اجي قلكي دلدا بتاني قيبلكي از نجي خوتي خمنا بابيد
1: نفس حال

ليت توصل مقحرون ليت من شاكر تسد مالك وندك وابتين كوش من داليك المراكر تسد قرتا من الزليخانة وندك وابتين كوش

0: لوقا من نفسه جون يقول كوالي قبروك ما زنكرو
1: يا صدار يا رو
0: قيزار جون يخبين يعمل كوالي قبروك برو
1: أتباش مرة بني مولا تنكر بيري
0: لا بكرو تما بوري من قربين لا لا بكرو كيش جون لو بكرو تمام بنام بنام كم بنعيش كرني مالش كرني مالش درني لو بكرو كيش درزي لو كم بكرو كوبيم خرمي كانش فكرانش حس كرني دلوا لو بكرو كيش عشقه لو بكرو تراني مكتنا لو بكرو كيش شيا لو بكرو تما بجديم خاربي لو بكرو جبيري لو بكرو تشكي مخاربي

0: شوفي مادام كبا قلت ابي جال ترى ما شفت ترى ما
1: ابي والله
0: ودي سو بيلي بونا بكر كلك دابني هجر كبي دي سو بكر راجي بيجي
1: كده يا ماما
0: ما دي قوه فريد دنگه كي بانك

0: لا بكر وبرك كجم رابنا لا لا جخوج حلبة لا بكر المرا ملتك بنا لا لا جرايا لا بكر المرا قندرك بنا لا لا جعين طابا لا بكر المرا من دانك البنا جاي لا لا بكر أخي سبحانه يا لا بكر المرا وخيك حنا بنا لا لا جمك يا أزبل نزرابت ما لا بكر وبرخم لا يا لا بكر وخيبت ما بعد زعنا يا خرابنا تلبي لا يا الوي قرب ما الوي يرضى ما يا بكر وما الوي خملا يا ولا دجة ترى تماجقين زي زبد ما زر قولا يا تشاتر ببهم تزقد جاتا يا بكر وما زلي خيا ولا مغو بكر زاري زلي خانا انشو كيف كيف واشل فتار اش بكر بك تماقي جمالا يا
1: يا مانا
2: بيلا بابو بيلا بولا ينالا

0: خير ما خذ اشترانا لو
1: آمين يا رجل
0: اللي تلمنو زلي خانه راكر اللي عشرو إلي اللي عشرو إلو اللي خوف نازج دراك راس خفتانا كي بينم شو خايا اللي تيشا مايا هذا اشترى

يقول مكياز كازني راك رتاشنا ونبرو خيرو ليش يقول مكياز كازني راك رتاشنا ونبرو خيرو الليلة دفيت البنوزالي خانا من الدلال واكر ذهر براحة جناولة جولة حيوانات

تسد مالي قم ديكو بين كاش بن داوا وليلي كل مراكر تدري خانا من الدلانا بقن ديكو بين كان داوا عيلي بدي واركر تدري خانا من الدلانا

0: بيجي بيكم شي غمونة دبو زانبو
1: رحمة خدا ليلة
0: بري وابا جي او تنابو مسجرة وشريط دوسش تنابو
1: اري
0: بابا مش دي خبر دو زانبو و وكي دن نافنا باجي ملت يك يك عن دبو
1: اسلي خواه ايوه
0: اري او ملتی کو بانیه عیشا ایبه چه ساز خوادیه دشتی سروجه
1: دشتی سروجه
0: دشتی سروجه
1: اره اره

نشوتان الان بيبل راكني وافوز بوزاي قلت جنين تابان مالا مشوتان سكرتن لكستني والبان لا لا نايلا مقول ما واشال مف لفروشة روش كانتني سالوني سكنانتني سنة دوانا لانو

قاتش داسرو جاتي هوان ومار مزران النايلة مع برام هيران جاكي تشيران اما درباز بكان مالا مدفان علي حسين باب مدرس عاشا بخراشا حجان عاشا مدفان كوكا كريكون عربان اوار شمقي بغرا دوزات مالك مالا اجسي قاسي عاقي تبكي جانة دلوك بندي مع سرى مزعين ترى ممالي خربة شيشة توفرا واسلو جي نحيا تما قرشة وولد يا تركان درباز كنا دانززو كالكو كمي باجاري بلا تشكيكا باما باز الفقران جوجه باب محمود آغا مال مزن سروك ماجران ليلة نايلة مخاين فلك رودنا قيلة آلي بولا

موقف دولان برزحي بحراري هذا بريكاب ما كنت ادير نار زي كنو فستق اي كافر من ذا بريكاب ما كنت ادير سواني تابا ما باش فايقا غايزن وزامي باب محمد ومنهن الا لو كان لو قالو كاسور نايلا من اي شام عشرين ودنيا هوراني هو كرسي وكلي تابا بلما هو انا لنايلا من كرسي

ادم اسمح اذكرنا جابت بلك نايم اور ولا اسكت مس خلاندم مگني قال كده ملا نايل زماني ما قيامانه شو شو جرى عندم الدنيا ادر من نور حجار الان لا لا نايل من الدوران لا لا نايل من

0: باور بك يعني من دي تنه حياة 8 سالي و 4 سالي حياة ايكو زيدة دلالي ببردلي دايكو بافي خوشي حياة 5 سالي هنا دايكو يشير ونكريه إجا 8 مناسب تشنده و حياة تقيسية
1: أول دي ساعات بيزاروك فورا إنو وقبي يشير يجا خوبستينا وخاصة فترة أول يعني أول دي ساعات إنو وقبي تقلكي ضروري إنو يشير يجا خوبستينا لأنو شيري وي أول سيرو جربين اللبق أو قلكي في حمايتها زاروك إيش أمراض استقلابي جديد كش حرن خوشيا وقبي يفضل عمري دي صالة سيدي دي صالة إنه نمعولو زيادة حيوي إنه طاقتها دي نمعولو قالكي خورت بجن مش فيتي كيرب بس يعني حياة دي صالة إنه ششمة صالك دي صال أكتر حد يعني زاروك طبعا شبشتي ششمة أغلب إنه دايكا مجوان ببلشن بخارني بس يعني إنه تشيد بحياة دي صالة
0: جي بهتر ببها قربو سي صال وشار صال أبد مزارات طويل
1: رغبتها دي بس انه يعني زاروك بشكل عام بشتي دي صالة انه خلص يعني بلش بخوارنيش بو زاروكي بس مضرتها اتنى انه تعديل زاروكي بكنا
0: دكتورة تقو ششمه دست بكي و شرطكي بنجهينك زاروك لسر شيري دايكا خوبه بشتي ششمهان ادي دايك دكاري ولو هنو هنو هنتشتان برده بده اجار دوان ششمهانا ده شيري دايكي تاني تيري دكي
1: طبعا شير قفي سر حرتشتي يعني غلط مثلا يك عشر لو بزهورات أو بزاروك يا بابون جوش آف آف غلط خلال أول ششمة شيرة دي كافية بس إنه تلو يا سلم فترة أول زاروك إنه عدد الرضعات وكمية الرضع الجمعة اختلاف دبي يعني أولا زاروك تجدب مع داي بتوتك يعني وقت بقولك بتوتك تبين دقة سيدة قاتير دخو حر زاروك بزند بمع داي فريد بس شيرة دي كافية لأنه حر زاروك خدين إنه زار سينجا خو شيرة بيرتر دبي علي دي جيت تو علي زاروك جيت بنفس الوقت
0: هل بات دروجي دسبيكي وقت قوم مع دا زاروك جي بتشوك ودهمان دمي ده حيلا زاروك وتاويجتنا كوبر بخو لي بشتري جي راستي جي روج بروج زيد تردب غزارتها شير جي بيتردب زاروك بيتر جي دخو وساعات ارضاع زيد تردب دكتورة اجر دايك وتشوا ناس بك زاروك وي تردب يعني شير وي راسي اف زاروك تردك برتشيرا نا بزارو
1: اول فتره مش ديرد بين اول دهر ونبي زاروك موزن خوزي دنكر أول دهرو لأنه أول دهرو زاروك وزمات بيرتشيد بنت حملته إنه أول دهرو تنكر بك معيار إنه والله أزاروك شما زي دنبو معنا تشيرة منه كافينا لأنه أمزانا علميا وزاروك دبي فترة وزن خو كيم بك بشتيوه تشلو ناسك وزاروك وزن خوها بشكل بشكل تدريجي نحن فورا والله كيلو كي زي دبك بجرامات زاروك زي دتك ووقبة دركتنا زاروكي مثلا دركتنا ويتي أمجب دي برسن دشان حفا دي بدنا عندنا ايرو لوني ويتلوبون تن جارابون غامق بو فاتح بوتي فان تشتاناس بك انو يعني علامات انهنا انو تجديد ستينة انو تزانا فزارو كتير دخول نشر تزارو بكري معناتا تير نخوارينا نحر زارو يعني انو بكري مرو بي انو نقتير ناخول
0: هنك دايك جي دبيجن الشيري من سفكة يانجي الشيري من بقوة زارو من تير ناكا تشتكي ولو هاي فرقة شيري جنكي حيا جنكي
1: نا ابدا تنية لانو تما شيري دي بشكل عام تركيبها ينوى كهبة يعني أنا تما مش ديرد بي إنو بيهل ده زاروكا تسر راحتها خوبة إنو أولا تدين سر سينجا خو أولا دس بشير ديرد كي إنو وك بي آف تيد هاي بيتر شكر تيد هاي بيتر بس حياة تاليا رضعي دهون پرد بين سعيرات پرد بين نس زاروك بي تير دخو جوان أولاد بي إنو بيه زاروك تركيفا خوبة ونبت دلين فورا يعني جو آلية چاپي بيب آلية راستي فورا نا بيهل بنا زاروك كيفا خوبة حياة شي بحست مرتاح بوية لأنو غا وك بي إنو داقرتي سينغا تبتقلك تحس بشتي زاروكا تخلص كرتي بحس سفق بوية تلعي مصطلحي بأنه والله نوك هافن شيرة دي غني بحرتش معادن كربوهيدرات دهون بروتين يعني شيرة دي كافية
0: جاري جارك حردوش حردو سينغان بدك وشيرتك أبا حردوان يعني جاري ببدلين هورتاوان مانا
1: أبايا أنه وقب أنه تحفيز تشيكش بو هرمونات دي أنه يعني أو هرمونات أنه مثلا تدين سر جارك تدين سر سينغا آلية راستي جارك دين سر آلية شبه إنه ببدلين بس ند نفسها وقت تيد يعني مثلا جاركي ولو جاركي ولوش بو حردو إنه قالي تبكن
0: أم قالا دايك هدكن دفترة طيبات زاروك آنيني وحيا حيا ما هاد دسبك حيا كو زاروك چلي خوشي خلاص بك دكتورة روشاوي دايك قالك جارا نفسيا وان بنقوي هفدود كيف وستاندن زيدا تردو با كيم خوية يعني خودي معين شوان با إجار أف حالا نفسي وأف وستاندن وبخوي تعدا وتأثير يدك إنه شيرتك فسين قوي يعني در الحياة حليب تشيببه؟
1: انه تشلو بطريقاك نمو مباشر انه تشيببه يعني انه اوشير هي هرمونات بهن يعني برولاكتين هي بس انه وقبه تعب وتوتر وقيم خوي وراحه ناس زياده اوي ممكن انه تشلو عليه وينك بافراز بك بس انه نقلو شيره ويتنا يعني اما روجر بمحاولاته بك انت انا تبيني ساعتي صاروك خداني سرسينغ اخوا ونخوار تشتكنهات ني ساعتك دنجاردي بحاولين يعني بحاولين حرب محاولاته انه تحفيز تشيببه انه هرمونات عارف وطبعا يعني دي في خبري حين يعني في خواي مرتاح في سواء لاقول لك كيف اخو الخوانهم قاتب فتره اول بس يعني تعدلت كتوتر وقلق بس نقلو شيرتنا تحفيز جي لازم
0: هاد فتره دسبك جي بلكي زاروك جي او قوتها ويتنا كوشير بكشين اجا قالك حاب ايرو سري لشفاط عندخن شيري خودك شينن وباشي برضاعي ددنا زاروكي دسبك بتنصحين راستيكو اف ضايك شفاط بكاربينن
1: دسبك اينا بس وقت قوت صاروك انهنا انو نكارين مثلا مشكلة الجمدي هبه انو جربين الحلم الغائرة انو تنية او مجبورة فترة اول ولو بك حياة شيبه مثلا هنا قدي هنا انو درون شغل او اياجي ملو نكاروي بلومينة وولاداتي مبكر ام جربين صاروكي خداجي ابري وقتا خوشيت بن افانا قوتا وان تنة انو وقبي على المص انو ما عندو القدرة على المص ام فان صاروكا ام دبينا شير اديش وان قوتر خمناك برا شفاطي استعمال بكن وبدي
0: ماشي
1: حالات احتقان سديجي الجمدي تشيدبن انه نكار يعني وبي كميه قال كي برو ونكار درخه او شفاطه جوان مناسب قال لك جوان
0: بالو نشا شفاطه بكاربيني يا دكتوره كو افشير نفس دقنجبه وكيرهاتي بكوزاروك وخوه تش قيسي قرق بمينه بشتي كبر شفطاندن هم دربي براده هنج دهندر براده ده يا شي حتى لو هقر ولا جمداندن صلاحيتها هيك قيسيه
1: انا وقبي بدرجه حرارتها غرفه بيستوبنج حياة 4 ساعات دندري تلاجة حياة 4 روجة بس أما فريزا كان حاشش مهاب مينا
0: وخمناك ورا قرم كرم بشتي كوش فريزا در كيف؟
1: قرم كرم بس ميكرويف إنه بآفا فاتر ووقت جير لازم يعني إنه تلو تتيخ آفا فاتر نا إنه بشتي دووبي جاد إنه فورا إنه تستعمال بك إنه تبيع لي مثلا بقى دووبي وتجي 6 ساعات أبو فاسد
0: مش هاف بقصة راست أول
1: أيوة
0: باشا دكتورة كنجي شير خرادبة كنجي شير قرق دايك ندى زارو كيخوة
1: أنا مثلا شير أفي عادي جي يعني إنه تلو وقت مشتر قلت إنه فاش فريزة درخص دوبي ويجي 5 ساعة 6 ساعة تبدو ده هادا أفي غلطة خلاص بيت بابيجة وشيري والله تدوبة عندو بيشتي بيتجار دي الفريزة أفي قرينة أفجينا وجرنا طرق تخزينة أهل غلطة يعني مثلا بكون تخن تشتنان معقم من إذا تخن بين شيرتي أفجي تألفن يعني بيف أنا مكشا بابيجة إنه أكتر شي مثلا إنه 9 ساعات وخلاص بيت زاروك أخويا شير بديات في شيري بابيجة
0: باشا تقالة تعقيمة جي كرنها هم بيبرونا وان برضاعة وان بهم شفاطة وان به اوهي هري قنجاو جيبوي باقش كرنا وي ششتنا وي ويچاوا به درجة حالتي قرق چه قيسي بكو راستي جي وان امورين كو بكارتين هر ساغلن بجبوي زاروكي
1: چلو مثلا انا وقبي انو دائما زارو خلالي اول سيمه انو قلكي معرض التقاء يعني منعتا وان كيمتره شيري دي آلية وانتكي بس ايه محتاجي ببروناتا بين انو في دائما خلالي اول سيمها دائما تعقيمها به يعني تشير بعقمين يعني طافة بكلاندي وتببروناتي خندري ويد التعقيم انو طبعا تعقيم بالغري انو تبينش دقايا مثلا جهاز الباوان هنا قلك شوان تخن جهازي تعقيمي ده بشكل عام انو اكيد كش ببروني خود شون براغ كامل فكن وبقافة كلاندي ونا انو بجففين وقبي من هواء الغرفة انو بجفف عادي نشرت انو والله تاخن نشافي ما تشتي ولود
0: دكتورة هنا كان سباها شير ددن زاروكي خوفا دما كوني فروتين ديسا شير بدنياجي بشتي بچند ساعتان و عيني ببروني تاني آوه كتا دوار ددن يعني هنا جي حيا شونا شير دسبي كتا دي شير دي جي دخن نافتو ددن زاروكي اوه يا چاواي
1: اف اكبر غلطي و اكبر مشكلة مدواجوين انتهافيني ربسات لانو جما انو تدبيني وقتا قوت انو العجلية بين خوشك ببروني ناشون اي او غلط او شيري هاني بكتيريا فطور تشيتكن لانو كفن بوية في ساعت بيتر تشي بوية سر ببروني تندري ويد إزهالات الجم زاروكات شايتك إخياءات الجم وان شايتك حياة بهنا ببرونا وان نو تبين تكيبلو بهنك نخوش وان جيتي وقلك إلتهابات الجم زاروكات شايتك أبيا يعني بشتي 6 ساعة خلص بيت بابي جوي شيري ونا ما تشايت
0: قلك أمل في خاليه الشيار بن راستي هر ما قال راستي بقشتي جي شير داينا طبيعي خوزايد كير كنجي قلك مرو سري لشيري عمل خيني يانجي وكي كوجمت بجن إي فرنجي خيني اي حاضر
1: وكنجي ضروري بانو ده بوكبي لازم ياوي هي انه زاروك والله مسيمها تعلمها مفرصت داي انه خسر شيري دي قوتي بدو فوزني بسكينة وازاروك وزن نستن ويتا غزي ناسكم ازاروك انه وكبي نقص وزن بير واضحة انه خلص تشكي صريحة ازاروك في ديناك قلكي اسفيري دي قطناكم ابدا لانه يعني حمايتها ويتك ومنعت دي بس ازي جير شيري صناعي تخمي كوجبات متفرقة وزاروكي مثلا ازيج دي برسم انه والله دركتناي تلوي بلوني ويقلكي غامق معناتها ازاروك متجفف وتن ناخذ شي روي مثلا هنا قد ايه هنا انه دبي امتكن هناك انه زاروكا خمس خاصي تحاولين انه شيره متنا ارجي بكون وقت بحر زاروك ورزقي خو نصيبي اخو نقول لك جوان شيفت شينا بكيف ترى وناك ونخشين معين امراض استقلابي الجم زاروك ابن ولا الجم ديبن انه او ضروري انه امشيره صناعي بدنوان وجم دي درمانا دخو انه تشناب زاروكا اخو شيره بده خلص بي انه بكي صناعي
0: دبالو جالكس دمهنا يعني اباش او دايك دكاره همشيري خوشي بده همشيري ديجي بده إجا فرق خورتا وانت يا دكتورة يعني قلك حاول بيجن شيري صناعي أصلا جئي دايكي باش ترج بكوت معمل هذا تشي بويه الدكالسيو ماوي زيادة ترى مغانيزمو زيادة ترى تو دايات نابرا حدوها تشيه
1: نا نولو يعني أنا مثلا من حق إنه أمجرد بين إنه الخلايا المناعية والأسام المضادة أو علميا شيري ديد خورتران شيري إيه صناعي تمنا وشيري صناعي وقتها قوت نفسها تركيبة بس شيري دينا مثلا بلكي رضعص بها ننو رضع إيفاري بأنه يعني تغير يعني دائما قوة الزاروكا خواه بشكل جلكي يمزن وعدوى يعني أنه تلو أنه زاروكي أما جلكي بالا خداي أنه زاروكي تين جمرو أنه إن خوشيوان بربن أم بيت تغزيوان دي بشير صناعي زو عدوى دلقتين زو التهابات دستين
0: منعوان كيما
1: وشير صناعي مشكلاك وهي انه جم زاروكنا انه امساك تشيت دركت نوان زحمت دبي غازاتها تشيت التهابات ويني امعاء جم زاروكنا امناها ممينم بس يعني تعدي زاروكنا تكش ريالي ده
0: دكتورة بلاس قلا في خالجي بكم قلا كاس دبي جشين كاي بخوين كوشير يزجني زيدة تربب يعني جل بجن زيدة بك خوارنا خو كوشير زيدة تربب اوهيا درست وراست راستينك خوارن هنا الشير بهتر دكي
1: او تشتكي له علميا تنا بس ام جدير ولو دبي جنش بو أول خارناخو مقاتبة
0: يعني نترسي سر وزناخو
1: لا إنه خلاص أمجرد بين إنه خارناخو مقاتب تشينا بتولو بس تشكي علميا تنا إنه والله تخوار إنه تشتكي بداية إنه شيري تبر ببنا بس إنه مثلا هناك دبي شوفان وحلبة وأفتشتان أنا بخون إنه دراسات نسربنا هنا بس نكافينا
0: نأثبات كرينا سديسات دداوي دا شاشي نهاري زيدات دبينا أب دايكنكو نهبونا دايك راسي دكابيني تشنكو أمجي سود بقرن وجوان شاشيوان فيدا بقرن نكبن عيني شاشيان ده
1: جوان اللي قري دائما انه زارو كمان برتشي نا دائما قري زارو كمان برتشي بلكي دركوي ديش ما غصب ارهب نا انه وقبي انه حجار ولوية وتجي انه مثلا اقلكي از دياد بينمتين افيد دين زارو كاد عمري محكي ودمها ببرونا افي بوان ري شما افنا لازم حاشش مهات مادام تو يشير دي افنا لازم وقلكي يجي انه بين بينا وانزارو كمان نفرن انه ناهلن وقبي كفاية تاخو زاروكي بستينش طرفكي جا عليسينغا خواه فوراً دي بدلينن ام دي بيهي التاليا رضعي في دي تاليا رضعاوان قلكي في دي جوانر قلك دي ولوناكن يعني بآمر وناكن وج آليا عقامتها ببروني واجي يعني قلكي تدبين انو اهمال دي كنش فيالي انو نولو زيدا انو مهتم جوي تشتيرو
0: يعني دا انجام دا دايكو زاروك آنين صبر بهن فرهية بالدارية هشيارية برپرسياري وستاندن راستی جیت شده کت گویی بگی هر کسی و یا هری گرینگ بزارو که تیر بکن یکسر رانه کن وقت جی گو دست به کار دعای بلکه شیر سفک به داویار دعای شیر بهتر تیر دب مواد با قوت داویار دعایی ایجاد بهتر دعای که مش گرک صبروان ها بگل اکسپاس بوده دکتر دیانا هست و دکتر زارو کانتی را مربو و مجارا گرام بوها
1: یا اهلا و سهلا سر چاوا
0: افبو گهداره ما هن شیره تو آگاهی گرینگش بای هر دایی که که ایجا هلبت شیر دایی نتنی خارنه لی دست بکه که بتن درسته که پارستنا زارو کانده که به اولو ساغلم مزنده که جبای حمو دایی که زارو کان هیوی دارم تن درسته که هر دم دوری نخوشی و سر اشیان

فاسي. صغير الهدايا كتير عقياسي. ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف.

0: و هستي تصاغ براستي قلك يخشبو استرانين بري طيبت دنگ بيجي بموال بتشتن كراستي بتعمن افانا چن دمينون چن صاصة درباس بدما دنگين جوان واندسترين هر زندي دمينن اجارتو حزدك استرانين كيفن بستريسي درا يانجي استرانين نو و نو جن
1: والله استخازم استراني كيفن بيجم كيف هامن استراني كيفن راتي
0: چما؟ قالك جوان ولونها كانت جار هنرمند ودنج بيج بونا وستران بيج بونا ميفانين ما هردم سري الفكلورا بريدتن هردم حزكن استرانين بريكو أمل سر مظم بونا بسترين شما بطيبتنا ها جوان سري لوان استران عنددن راستي
1: لأنه استرانين بري انها بيتر خوشترن او بإيشن يعني
0: كرتير إيش نبونا خي نبى سعيدي
1: بس
0: بري درستا في الكورة كردي جينا هر استران جمراد مين تغرب بالكرين البيجين جيت كيف أكو خوش والبرجه يخلك راستي شيرين دمينا أما كو نخوش به وقنا بدميرة إدي در إجارة كوبان جبنا فودنجة جالك استران بيجي وهنا جالك نرمندين وهنا تهري زدا جستران كي حزك بستري
1: استراني حمد شيخو عائلة قلة
0: أبانا هلو المدينة كردستانينا
1: كيف عمل بر حمد شيخو راتي ديار درسم ولو استراني بري حزدكم
0: تو چرنگي استران شبان پر ورجي بنافو دنگه راسته
1: و أحمد كيانجي كيف عمل
0: جد كجيرا اما حمود اي ميران دي بيجي دنگه جنا قدار ناكي
1: استراني شريفانجي حزدكم
0: تزانی نازدار ایرو ایدر که وسر دکیه جا او جی خودان دنگه که گله که هیجا او برزه راستی جی کچین ما و جنین ما دما که دیگیه نوین آستیب از بیشم سیناری کردستانی در باستکن دبینه جیهانی و ایجار تو جی بکو تو راستی ریا خود ببینه تا چو کورس دیتنه تا سردنگ خود تو کار کریه تو فیر بویه تو در باستی چو کورسی بویه
1: والله از کوبانه جی من دیتیه و از العاموده من فتراکی جل قامش لو جی دیت
0: هر تو بردوام خواه پیش تخینم
1: از تخازم هیم پیش کهوم و دنگی همه در کهوم
0: دنگی پرورده ماستر دبه برستر دبه تو چه تخینه سیدرا هر هنرمندی بلکی تشتکی ولو برده دکه لخونده تا بخود چی هر تل عامود ادمینه
1: ادوات طبیه داز بره دشخولیم از سیده لی دخوینم انو جبو بيتر سر كيف
0: تبيش اخو قالك ما زنكري ها صيدله ادوات طبيه هنا المنديل كلكاوي عمودي تشواي بتر حدش كوباني هاتي حياه عمودي خش
1: بس ناقي كوباني
0: شو ما ناقي كوباني عمودي شيرين ها عمودي بغيدا
1: ناقي كوباني يعني هر كس ولاتي خو حزدك عمودي خوشه كيف ام عمودي رجتي ملتي وباش اف بوي صالك بيتر از الفيتاريم بس كيف خوشم
0: تو خوش كوباني الكدري
1: اش كدري خوما
0: جباجار بخوي كوباني جراستي خوش حمو باجار رجاوه كردستان درست خوش يعني هر جيه كي بتعمه و هلبت هر باجار و دوره كي البرد اللي خلق خوده هر شيرينه تو چو قيسي درق دوره دي ترجي لهر تخوازه چعبه تا لرياوه غريبه باشا ام دنگ تا ديسا قدار بكن ام مصرانه كي دي تر قدار بكن تجمر چه بستره
1: هاوردا جانه ورد
0: هاوردا جانه ورد بلانه ایجار محمد جی طنبورا خواهل گرتیه حاضره ام گدار بکن کرم بکن مایک باویم

0: تنجلي دنيبة هرهب دستو هست تصاغب قلك سباس بو تجي ككوت إروح حاضر تقلك يخش كري سيد راب طيبات سترانين أبيني لقل كردان بنافو تنكن كرد شرم ناكن بنا قلك سترانين مهن هقرق تكسك كرا بيجة أستر ترجمان بكم يعني كاريسات جدا بك من قادر است أوى يعني لراسي كردولو شرم ناكن هستي خو بيجن تحسك كي جاستاني بيجة أبين داري با شورش غريبة خمجيني با تحسك كي جا بيجة
1: تحسك غمجيني بيجة
0: تحسك غمجيني بيجة شما
1: لانو تشتي مدي ايش تدا يعني از بازار كي رابوم مخودي ندي ايش او شر ويعني طالاني او خازم يعني جبر ايش قوالاتي خو استراني غمجين بيش
0: جيبو كون هستي خو بجينو تشتكو وانتي دا درباس بو نبجي هركسي لكوباني اري بلكي دروشكي زحمة درباس بو لان بير نكن جيهاني جي فير كرتشاوا برخوضاني من رد دقيهين السر فرازية كوباني ايرو بوية سامبولة كراستي بردوامية جياني خلقي وإيرو لبرامبري كسي كل برو يدسكن جيانا خو اسبادكن برنامه كما جي هيا ناوي بي روش باش كوبانية هفكاري ما استير بيش كيش دك راسي النظام هقرت ليقو دار دك هر ايوان جي ايرو يك آني وندنگ بيجي دقوتن قلك جاران راستي يزدوينم كوباني حزدكن لبي برنامه قدار بكن إجار بهتر سيد راج مربح صاخوجي بك هر إيرو تبجلي كردي جهاتي أبجلي رنجي نزبارم أفجي دفرا كوباني بهتر مربح صاخو بك خوناتي چيه كوت بجيه كودري بتابتا قوست خوازم إنا بهتر خو بيش بخينم
1: يعني استخازم مك تركبن فنانك يعني تشتي خابينم سر زمان ستراني خوخات شيكم ولو استخاز
0: باش الزحمتي بيش ياوة تشيه هنرمندي حركة سري خوليد ده إيرو دما سوشيال ميديا بلكي هناك آلي كار بهتر بهنرمندان بستران بيجان كسين كودو خاز بجهن صالين بري نفشن بري قلق دنگ هبونا تشون كسوان ناس ناكر درفت نديتن لإيرو السوشيال ميديا بخود درفتك اجبو قلق كسان إجا أفجي آلي كار ياوة دككم بجهن هرچقي الزحمتي وهب
1: أكيد آلي كار يدك معناها أستيوان بمند جيشتن
0: دنگو بهتر نيزيك خلقه دك زحمتي بيش ياوة تشي إيرو تدبين بتابت وكا كتشكي لروجاوي كردستاني درفت هنا
1: هين تزحمتي نديا بس هناك چتنا يعني أفبوسي چارو ولو أز كيف خوشم مورم أزي در كيفم سر قناي قلكي كيف آمن هي يعني ولو
0: دبيجي ريا حزار متري بقافة كده سبيتك إجار هلبت دنك چقيسي خورت بجي پرورد هر جير لازم دكي كومرو بيش بخينو فير ببا دمالا وضع تبحصا كو مالبات بخوش هنا كان دسترين كي دسترين مالبات
1: اوه كالكي من رحمتي بري هر رحمتي وي ورق ستراند قو دنكي ويجي پر خوش بو وسر آس تاويدا من حست يعني دنگی خودر
0: کالکی تش آلی دیاته آنجی باوی ته
1: نه آنج آلی باوی
0: باشه هر کسی کن حال ما گدارد که دنگی وانجی خوش بن تو حس دکی جوان را چه پیامی بیجه
1: یعنی اجی تخازم هر کچک گو دنگی خواهی کانه بخو بگینه هدفی خو اوکی من
0: اوکی ته تو زحمتی ها دبینه ده دووکا ده هر دووکا کوبانی نه یا جزیره یه و هر نه یا که عفرینه یه و کرجو دووکی خواه گله که بناو دنگ لحجات وانی یه جور بجور با تو زحمتی ها دبینه که دووکا ته و استرانه که تو بیجل هفواره؟
1: نه
0: عمودیش تفهم دیکه؟
1: لانه از نیوان ده بو فتراک که دی
0: باشه الوی داری است خوازم دی ساده و استرانه که تا گودار بکم راستی جی خلقه که گله که خوش بو ام حزد کن و که برنامه زین هر دم درفته که بدن کسی جوان دنگی جوان کوریا خواب ببینن جا وکی مگود دست پیکه جبای هر کسی و زین جی برنامه یکی که تایبت جبای جنانه جبای کچان جبای هر کسی که خوون و هیویه که خواه هبه ایشو آزار کیوان هبه جا بدنگی جن به هست جن به فکر و نرینا جن ام بگینن جماوری ما و گهدارین ارتاوه داوی استران خواد شمره بیجه
1: من بلاتس چار حاضر کردم از این تالیج حزنی جوار بیش
0: بلاتس الا سریل حزنی بده باش اکسترانه کیه؟ چه استرانه؟
1: از این استرانه که دمین در باس بوی
0: که دمین در باس بوی کرم که

تعمل حسني دبيجي حلم سنين هفي دار مقدار ما حرخونك يوجي هبا بجهة جي خبا دبي داوية دا جي راستي جي قالك كاس دقهين ودي حقيقين وكانا بيجي كارو خبات جي دهلي كومروف بجهين تجاري بلاد كاسكي ني هفي وبن بينك هفي چاوا بجي هقر خودي ويلبي بردوان بك هل بدي بك ببي رنجز بجيم داوية خلق اخويا ايروج برنامه يا راديو زين هر داوية حفتية يا بين شما جبير ونك الناس داري رو دردك هبا هركس حزك دكار بري خبدا ازادي روج وشبكة قالك يخش در باس بك صاغو سلامت بن بخاطري وكو حيان هاول ما قهدار كرجي حفتي افي جارك دن لهيف يا ما بن

نايقوتن كسر من جوت بجوتن إيشو برينبون بارامن جوه دوري أزهاتم صوتن عشقاتا سينور درباس كرن نابتا فرهان خلاص كرن

مغزالي جخور بكا بمي زينة عليك سابا لولو دينويك هنا وارب لا بخد من قوتي عليك.

0: لدبرهما برسگریک ما بگشتی یک شاولو گلک هف بشنه لیهن کسان برسگریک وانی جا گریدای وان مینا او ماموستایان او کسین گروات بیوان ای تقاعد لدبره کلکی زحمتی ها دبینن جمسلیا نهاتنا روات بیوان و درنگی ها گوتی ده چی بویا هن کس شبریا چند ماهان ده گون نستندنه او کسی متقاعد لدبرهما گلک سکنین نرازی بونی پیو رابون بتایبت لقامش لو خوستا کام وان گورو شوان هنه کی بیچاره سر کرن
1: شخواد درباری وی مجارده پیام نیره رادیو آرتا شیند محمد لقامشلو بری خدا کارمند متقاعد بشیر حسن و هف بیوینا بی پیره حاضر کر جرد بیجه یان دده خویا کرن ج رادیو آرتا را که اوانا سوزکاتی دایی نجبو یوان یان موعودن که ایروش بینشمی وان موچه ین خوبستینن کامنرن بیچی جی دوی هف بیوینا بیده هیه
2: گودارن رادیو یا آرتا آنها از لگل ما مسته بشیر حسنم او یک جوان کسی ای متقاعد بهتر گو او ریخستنن ای روژانه امکارم بیجن ریخستن دکرن ای رو بری خدابون بری دا قامشلی تا گو زانبن بیچنن آخر تطورات یعن ام بیجن او پشکتنن ای حری داوی گو درباری وی یکی دا چی بونه دما تباش به
3: سر چاوا علو سارن
2: گلو چه بار چه بو؟
3: خوده و وگو دادیم چون جم مدیر برید بزوره دری خوکش خلقان دنه نه هنه کس درباس به جمعانا الجمعانا وی صبح وی رواتوه متقاعدین وی بوز عینین بجوار گو مگو دوه ون معتمدین ون زیده بکن جبو گو اوه متقاعد ختیار تعبان وی گرمه هنه درجه حرارت پینجیه وی به و به پرتنن و دیسا بگری به پرتنن دیسا بگری و تا تالی جا و پر خناسی نه رات بیوی سکنین دو قفینن یعنی مشکلا که آنا ما دعوا کرم گو خیو گو ای متقاعد هاد به اون پرا بدنه ده گو پرا انشالله ویدر به وی هبن و امیکی امفنا کرینن و آنا مراکز بری چه بونه العموده چه بویی و القحطانیه چه بویی التربسبیه چه بویی القحطانیه چه بویی جوادیه چه بویی الدیرکه چه بویی و الحمیش چه بویی ماي تركوچر تركوچر جي او جيوانا هنا بحولينن يا او كار نهر الحميز بسينن او كار نهر جواديه بسينن انا مولود عوليكر امي صبح هاجر قولو جينا بودي سامرا بن احتجاج البشا دبي دري وانا رغم قد دبي دري خو خلقان دني خلقان دني بمفتاح ب تبقي يعني تبقي حبسه لا يعني كسر بازبي وتشي وايز خوازي بزورت معلوماتك تجواد سيني وهما كان بنارن إن شاء الله خير.
2: لجوري أو تعليمات إيه حري داويج هي عمل شؤون اجتماعية دركتن جو دروجن بيدم تقاعدين إيه قامش لمحافظات الشرق بحسها وأنا ذكرن جو حم بستينن حتى أنا بشتي وبرياري صبا وبين بلاكرن.
3: لا قش ناستينن إيه مال بدك تأمينات اجتماعية 14000 وأنا أود بيجن 7000 ما أدو كن ماني 6000 ماني يعني أب احتجاج ما وأب أبقاسي ما أمرابون حتى أنا يعني دا ندى حزارة تاني زي ذكرني يعني أود بيج أنا ويجو ما نتيج موجود ويجو جو حفظ حزار متقاعد
2: تشل إدارة مركزية
3: إيه جو بصيني أري إيه إدارة مركزية جو حفظ حزار إنسان بصيني أنا إيه متقاعدين إيه قام شو شقاص مسجلين 14000 إيه كان إيش حزاري دي حتى أنا نبي وأنا هادي هولوي
2: وش بو سيولاتي مديت وبحث سيولاتي جي ديكر كو دروجاتي بلا كرن راتب ودوده دي بي بارتن ان غوتن تشا
3: نال بيدك ا بريد د كو فرها بين كو فرن هبن دمينن يعني حتى انك دمين حتى دروجات مدمينن امنا بنا مين وشار معتمد دمينن بس جا بارتن انا مثلا ما هادي يكش ديرك هيك اختيار هادي حتى بيدك سيرو جابدو هبدو ذاتي دبي غرمي وحرقوا هاد كو فرتن دي سفت غريا ديرك اي والله حرام وكفر أول شيء.
2: أفشش حزاركم بحسا وانا دكن تقريبا وسطيا أفشن مهجو نصطندنا.
3: أكترية وانا يا دهمهن يا أيام سقوطة بشر أسد.
2: بريز بشير حسن يكشوان كسي متقاعد لقامشلو كوبرين خو زوب زو ناستينن وكبري أنا ما بحس كر نقابة شش معها حتى صال كي جيد زيدة تري صال كي قالك إسباس بودا.
3: هلا سرچاوا أهلا وسهلا تي ساق ساعات خوش.
0: روشة بريز بشير حسن ندوري روشة بدهان وبلكي بصدان خلكين ايه متقاعد جوز احمد ياد بينجنها تاع راتب يعني خلك نماد زانين راست مبلغ هندك دخلك محدود اللي خلك هن بحاجتن يعني وكسن هنا بتعيبات يعني اف كسي ولو لسروي راتبين
1: السيدان
0: اجاقب مهانة يقلكي زحمت ياد بينن
1: جاره کدین سبب بخیر به گهدارین آرتام لوف گریان به مجاره کدیتر و کی گو امتف داد زانن بریاد چند روزان ج ایوارا دشمیده او انجام ازمون ای خوندکارن به کالوریا به همو بشین خود درکتن چه ایری باز حکومت سوری به یان ایری و بریا خوستر به دلدا ایجا حتانی آنها لسر سوشل میدیا ام گلک وینین وان شاگر تو خوندکاران دبینن چه ای کش بین چه ای جوان بین کیف خوشی یعنی جه کیف خوشی ایج بو مجبر کو گلک جوان ام دکارن بیش نیزی که علامت تام بن این تحردو بشاد یعنی تحردو ریبازانده چه حکومتی بن چه ریبریا خسر بن علامت انوانی ای ایصال گله کی باش بود
0: اجبر وی که خونده کارک سرکفتی ده گریدای منهاج اداره ذاتی ج مجاری تربسپیه او بمرایه مجموعی نوتو 9.73 خونده کار مروان فرحو لسر تلیفون دما تباش با پیروز با مروان
4: دنباش ما مستو در چاوات صاحبی سپاس بووا
1: سبات بخیر مروان و پیروز بجبو توجبوی مالباتا تا انجاما تا نوتو نفاصل حفته و سسی یعنی نیزی کی انجاما آت تامه تا تخمین دکر گو توی انجاما هانی بدست بخینه
4: صاحبی ماموست صاحبی سپاس بووا اره من هیوید کر کو انجاما کولو و باشتر جیولو بینم از بخوا باور بوم اجبر کو ده تواهی اصالا خودا من گلک کت کر از سرخوا تعبیم ازو مالباتا خوشی امپر کیف خوشبون سر به انجامها
0: امجی کیف خوشبون بچکسی گو ام دبینن ولو علاماتی وان بلندن براستی مروان اف اجزائی گوش علامتی اشتچویه کی جام ماده بوش چو بو
4: براستی اف انجا اف پلیا گوش مکین بوش یا فیزیک بو نک پلیش مچون
0: بکالوریا ولا جبركو اداره ذاتيا يعني اريفا بريا خسر ده 11 جي بير محسوبه اجا ايت كجا صاله دشتو
4: يا هر دو صاله صفه 11 و بكالوريا جي
0: اولو ده حر ده نفسها ماده ده فيزيك
1: جا مروان او برنامج گورنی روزانه گوت لسر وینا د مشیاج بو یخوندنه خود چلو بو ته چی قیسید خوند بهتر یعنی امبیشن ته کیفه تش کی خوندنه کی جان ما دیر ده هاتو جی کنگی ته دسب خوندنه بکالوریا برنگ کی فرمی کریه
4: ایوه الصبح زود رابوم جبوکو از وانه خو دوباره بکم دیسا من از مونج خورچیت کرن جبوکو شتم من خوندیا دیسا وا دوباره بکن سروا از مونا من هنک به بدن خورچیت کر جبوکو اش خوندنی از نتا عبم گلکی هر وحاز به بالی خورجی درد کردم مالباتا خورجی درد کردم یعنی مخوشتک شوکیم ند کرد و روژه تقریبا من 5 ساعت تا 6 ساعت هم بتخوند و از گلکی جب روژه یا بیرکاری حزدکم
0: مروان تشکنگی دست بی کرلو بشکلک فرمی یعنی خلاص ای سال اجازه خلاص یعنی آنا زی دست بی سالا بکالوریا بکم هنگ جه بریوی بسال که نگش بریوی بدو سالاد ایتا تکنگی دست بکر طایبت یعنی ای رفع بریا خسر گو گریدائی هفج
4: والله من جه ای سال بی یعنی بکالوریا خاص کرد بکالوریا دم گوت بی از سالمت نباش بینم لبلی هم گل کی بلند بی جه بی سالاد دست بکر
0: موبایلات هبو
4: موبایل جم هبو
1: تولو موبایل خو گل کی بکارتانی دو وقتی خوندنا خود
4: من موبایل خو بکارتانی با آوائی کی بریکو پیک موبایلش بود تماشا کردن وانه اش خور کارتانی شده گم فیر وانه بوم
0: یعنی تا ندکت واتس آب اینستا و تا العاب دانت خستین و پوب جی و افتشتانات دوری بیبو نه؟
4: نه العابش بنی ناریزم اکتر شیم من یوتیوب کارتانی
0: یوتیوب گریدای خوندنی؟
4: اش بو گریدان خوندنی
0: و تا استفاده و فیده سوجید گرت نه مروان؟
4: الحمدلله چکی گلکی باشو
1: مروان
4: وبتایبتی د دم عشر د چې بو تایبتی د عشر د کوچه بو د بستانه ما هات نه ګرتن دوه د چې مګل کی موبایل کارتانی
0: مله
4: شبو خوندنه
1: دماكو او دبستان هاتن قرطن تبي تردوي دما هاني دولو استغلال كر قوت بخوينه يا تدوري خوندني تشو
4: نعم بهتر استغلال كر بهتر سر خو تعبيم
0: لي باندور هويه كيتن ابو مروان يك نما دزاني بو سري سر تشو بعلي في
4: بلي والله باندور هبو بس ما تقول ان شاء الله بيت دمك بيش وبيش رجلك خوش بشي اما
0: مروان او خندكاري سركفتي بتايبات او يقولون يزيكي علامات تام تينن او تشكي تايبات وبالكيش لجم خندكار هي يعني اگر ام بيجن حسكرنا ويش خندني ريه شو باندنا ويه باندورا كسي در دورا ويو مالباتي هي او لتشفت قربي ترقو حياة او طلابي اي متفوق ايرو ام دبينن تاني ولو وقتا انكا اجزاء ج علامتك جي تشونا
4: نهال غوري من سركفتن چاوايا دوي يك بخوا بخوا باور بي دوي مروف ارمانجا كدينه بشي اخوا الغولي وي ارمانجا هناكي كدي بكي سرخوا بتاع بي
1: كي بيتر بشتغيريا تكر د خوندنا تدد بكالوريا دي
4: بشتغيريا كودان من مالباتن بون ما مستمش يبون او جيرولك مظن دوير يام داد ليستن
0: تا چو داني بو بشيا چاوي خود ما قولو تا دست بكالوريا كر يعني تا تخوستش تك دبالا تا دهبو تبخيني فرعك بشك يعني تاولو اف علاما آتام خستبو بالا خود
4: اره تسبيك دا من كفامش بشا بجشكيرتي ما بارمانش ديناو بشيا خوا مقود بي اسبلانا بلند بينا مجوز بقما في ارمانجا خوا والقوري ولوشي مكت كر وان شاء الله افلي منا ويم درباسكن بشا بجشكيجي
1: ان شاء الله اجا مروان تداوية دا شيرتا تتشيج بو يوان خوندكارين قو نهاوي اويجي لسرياتا بنو يوان ازمونان بشكيش بكن صالة بي
4: شيرتا مقوى كو زود اسب خوندنا خو بكن خوندنا باش نخن بر هر دم خوندن ياد سبيكي بي لما مستدن خواه قهدار بكن ارمانجا كي دينن بيشيا خواه سركفتن دائما و هر دم جخبات و كديتي
0: مالي بيروز به جارة كدن جوتا و معلبات عطر و چه كسي گو كداوي دي سركفتن عطا دهبو
4: ساق بي سباس بو واش بو كداوجي
0: گلک سپاس ساعتا تخوشی ویدی کنتشتی گوتو تخوازه جیل گوری دلیتا و پیک بی دروجن بیدم تا ببینن دو اصلا گلکی بلندش خواه وقت ما داخوی یعنی کرم مروان فرحو خونده کارک بوش باشداری تر بس پیه مربو زور سپاس ساعت خوش
1: گلک سپاس مروان
4: سپاس خوش ماموستا ساعت خوش
1: امل و وگریان گهدارین آرتا به مجارا داوید خلکا میا ایرو ده که ام دل دا دمها آبی دنه دمها تباخی دنه یک جوان مهین هری گرمن نخاصم لدوره ما ایجات بالا خوب ده خلکی لجه که دگرن که بری خوب ده نش بو یجوی گرمهانی برون ایجا بری بتنی الجمع مسبح بون آن هاد سال داوید مزرعجی چی بونه گلک اقبالو خوستک لجمع خلکی لسروانا هی ایجا گلک خلکش حزکن جگو بسبحن تیک اف ناو آبی ده لی نزانن ترسل جموان هي هجر ام بحثا زاروكا بكن بحثا جنان بكن جابري خددن وان الافي اي سباحتي هجر ام بيجن او شاكيت هن او طبي اي سباحتي هن تشتن غريداي بيش بوكو كاربن درباسي افي ببن
0: زيد ترجمون بحثا الافين اي افجانيه بكن اسعار وان اصناف اي مطلوب دي ايصال دي اميل في بيفينا تو ماركيريا جو افكار ماس وار كوي حاضر كريا ببريز بنجين عمر او فروش كار كيفان الافين افجانيه ای سباحت الباجار عموده
5: دما خوش بگودار این رادیا آرتا هفه ایوینا مبرز بنگین عمره خودی محل سپیندار العاب زاروکا دفروش و مسبح دری مالاد و تحوشاد اما بیتر ناز بکن بی اقبال خلکی سر مسبح چاوایش برگی گرمه خلک بری خوددن مسبح نایلونج زاروکا رج مزنار دکرن اما بیتر پیر ناز بکن بی چه انواع البا هنه چه اسعار وان چنه اما بیتر پیر ناز بکن بریز بنگین دما تا خوش بند چاوای
6: چاوال و سلام چاوای
5: سر چاوا بریز بنگین مسبح از بیم انواعی نه هنه مزن هنه بچوک هنه احجامي وان شاوانا انا الباته
6: والله الجمان اي بالون انا اي نفخنا اي جدار عادي هنا قياساتي وان مشكل متروك دمترون حسب قياسه وين هنا كان هوا الجم سيمترو تشامترو خش يعني بامبون متروني بك بلمبون ني مترو متروك هي فاخبار خلكي بخدي تسرابي عادي اي ديوار دبي دي بيان مجمرد مينه ناطق ولو زبزو ابي هوا مزوك بشك مثلا تقينا تشكي تطلعت كنت بابيج احجامي وان قال لك الجامع هنا
5: شل مترو حتى كم متروي
6: هذه ايفي الجامع حاضر انا متروك هي حتى 2 متر هي حتى 5 متر
5: اه بالكي مثلا يعني انا ايجد بن مثلا براني كم متر بن اي كم متر
6: والله حسب ظروفك وان مثلا ظروفك بن ظروفك بن متروني ذاك 2 متر وان اولو بلبونا وان 6 سم 6 سم حسب اوق او بين شام جول وان دنوا بسنتين بعمل كم مسبح كان بتظهر كنا اول شيء هيك دوي سي 4 ام بين ابجوار باش يجي او تقرن اي انا
5: جور
6: بيريكي وان الجميع ارتاهن اي بو هان طبعا اي جميع كش ماركان تيكسن ماركان عالمي
5: اشكوتين اف ماركان تيكس اشكوتي
6: خدي اوروبا دي والا جمرتي كورساج كورساج تي عالمي جا
5: اسعار اج متروكي حطا 5 6 متر
6: الجمع هي حقي 10 دولار 10 دولار حطا حفص دولار هي مذبحة أنا حفص الدولار
5: طاح حفص الدولاري أشقى أفا أزبنيد بينم أفا ولو قاعديها سنجي بينم أفا يا أزنهد بينم النظام المنطقة أزنهد بينم
6: أبنها تنفانا دوراوان تيوك بوريا هني هالسنن دوراوي تيبو سابت مينه طبعا نيونا ويجي قلقي قالن ده يعني زوتو ناقطة تخيما دول نيساتي من خوشي قالن بوناوي
5: أفا يو بلنبونا يج خاص
6: بلنبونا يوان جمع هني حفتي 5 سنتيم بس سيادة يدواد حسب حتش خاصي مازن ده بيقولوا ارتفاعي بتبدا ارتفاعي
5: قال انتر لاسيكي
6: قال انتر قال انتر يعني سنتيم خوش شيء
5: سعره بشيء قاعده هسه
6: والله غناج الجمه هي حقي نوت دولار والكش حطا نوت 120 130 حسب قياس عبيد من الجمه
5: يعني نوع اي بلاستيك او نوع بس تش خاص افرب بارابيتر
6: رحمه لي بابي جاب تش خاصي مزد بلوي
5: وافي بتشوك افي مثلا مترو قد مترو افي ديوار وين بوخ تشنا صار
6: دا دولار 20 دولار 30 دولار الجم هي هوا 3 متر حقي 6 دولار تقريبا
5: ابا هوا وش برخو بدا
6: هوا تيخي
5: غوري مسبحي
6: غوري مسبحي الجم
5: اف تش انواع
6: غورينه خود كن بونه شمتن خود اسعار امام شكلن يعني 6 دولار 5 دولار حسب قصد مين ذا غزلك هنا بالوني اي شاكيت هنا
5: شنو وانا
6: او جي هنا حقي وان 4000 5000 1000 قياس هم اكل جمع قياس قياسات اي قلت لي لكم تشخاصي غوري بي حقي القاسي قياس الجمال
5: يعني قياس مزن بي فري بيت
6: شو قاسي مصدر دبي بهادر دبي طبعاً بين جين بشيستين شلين طبعاً حزارة
5: أسعاري مثلاً كم مسبحي جوزلك جوزلك البات هنا جوزلك
6: جوزلك الجمهان حقي وان بحزة حزارن كم جي جمهان حقي وان بيس حزارن أو جي هنا شورت هنا شورج حقي وان دولار بستان سهين
5: أو نايلون
6: نايلون إيه مسبحان
5: وان بين مثلاً خلاك كتافي يمكن أنا جي كتافي جزاروك يخرد بن يا هواي أبا عنجي نبوخ زاروك كيف ندري إيه
6: كتافي الجمهان إيه بيانو أنا بشكل عمري وان مزمن أنا بمشوك كتافي باشر جوا بس چوچک بمسن سچ ها صابن چاکیچ وار باشن بنر بن ابی
5: کتافی
6: چن کتافی پدیل جم حقی وام 5000 چاکیت هنی او چل پنجین شیسن
5: دداوی د بریز بنگین اف گومریکا چی بویت فتره داوی د مثلا تاثیر چ خاصی سر بدای کری
6: بخودی تاثیر کی ما کری ام بیرو سره کیت کرن د بدرو سره نست یقت عیتینن تقریبا د بدو بلی یعنی فدا ما گجدر کری ابو هاکر ما تناسق مالت سوکیت د بینه یعنی قطع حق دولارک بوانک بحق سدولار جما تناسق دوبلی دوبلی یعنی ایرو واز فوشم از واسق ما کازن صاحب کرم دوبلی وی دوبج مرتی والله
5: وی سالی مثلا اف مسابحانا مثلا حرش سری مسبح کی چخاسه هاتی سر بشتی وی گمرکی
6: کیمانی 5 دولار هاتی سر 5 دولار طبعا آنکا ویا از شلو آنکا شخال لکم بس بار سعر ثابت يعني مزاني بوز ليمز بحيرو بروشم از نفس سعرها بريم كرم بس انا دوبللي يعني ام بكاتش مال بما اف ولوج مرتي ام جود دخل كي تشتن هاني از نوخ لاك بروشم من دكان اخويا لانه قد بروشم كش خساره يعني وفام ده هذا سبز بازاب كرم مش خلكي يعني ولو مرشي ويا انا
5: ما عدا شحن جي قحطاتي
6: شحن طبعا شكي طبيعي يا ما اسعار بنا قرت بوفي ما وسط هاني كانت بري مثلا شو سي مالك صد دولاري ومثلا انا ابو 150 سديجي دوبلي
5: ساعات خش بريز بنجين عمر
6: صار شعبي مالو سهلا خير ياكم
0: نسترا ونا علاف ونبي علاف ام از دوري افيما
1: اجي قال لك دلدا بتني قيبلكي ازنقي خوتي خمنا بابيد
0: نفس حال

كيني كنت جافا حوكيني كوري بابا ومريه دبي كلاش دارينا ماي بلا نامقو روجا إيرو تاكيج بوري سري منو تنمينا لدار الدنيا والا چاگا گلا کی رساس ایرو دان لبینو برا باب عبد الكريم نائب رئيس کوچری مقبول ابن ابو نشان ارشار گراج نیرو پشت کلی بیا سرپای

بشبقة سري صبيرة لبي من خشتي خشيني داري دار ما شرقيني كتك جابا حوكيني كري بابا شرقيني جاب ليا كمية دبي كلاش داري نماي نمكو بلا مونايا جابي تن رجا رجا يرو لدنياي والا جواب بلا كي رساسي تانا لبينو بارا بابي عبد الكريمي نايم معقول ابنا ونشان اري رجا يرو نمكو كشتنا معقول

دبرال لغستا بسكي بابرونا ناولا سيفا تلي بالريا دا حيفا شيرا حيفا ميرا داير بني حيفا بتبوكي دس بحنا سر مالا بابي دا بقريا اخ درابي اغاو درابي درابي بابي حكيتي ما درابي درابي ايرو برنا مكور دردي مقرانة بابي كرمانجا درابي.

فينا ولا خلي يبكي اخ دربي يا هو دربي دربي بابي حكيت ما دربي دربي بابي فقيرة دربي كل عمك رانا دردي مفردة.

0: شانم عايشة شانم بدردو كل قرانم حيفاكك يا عزيز بابي فقيرة بقلشي فازال ما قلا دوم دومي فارا بشنو بالا بيا غايدا بردان لو أقدر أبي بابي حكيتي ما يرابي درابي برنا مكوري رو دردي مكراني درابي بابي كرمانجا درابي درابي بابي كردا درابي
1: إجا كا ميزاك ما هي اختيار مدنجي من دار ناي خسري من ميزامك غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري از گلو سوسنو چی شکر حانا بر بینا تمه کرولا کوت در ولات غریبیه ولگاوا

جالي برام قوباتي جباراني فرزور تريف ولا كوني مالا بابي غوريا مقراني اشتو فرداي رانا قري يا كي دور تامن غوريا دانا شي خبر بدي لسردين محمد هره سردي نقاوري عزيزي بردلي وابمري اخي غوري غوري غوري غوري غوري وزب غوري مالا مبخلا ما بجنا عزراف كشكا محلا جوري خي جخيرا مالا خودي راشترا ببا مال خو تجمرا ببانا اكوا نبر مالي خي غوري غوري وزيج تيرا لي تير تاوزي أزيل سري ريانو دربا قلاوزي خي أزي برود قرم لزوزانا إيفاري تيمو لسري لنا خد لسي خي ولا وزي بروز خدي زان لكاروانو ريويا دلالي كيدلي خد برسي از ماجرا تابي قرسيم از جوردا تيمو كسكي لحالو دردو كلي منا برسي از جبونا خاطري محمد علي بقي بومي

بدر الله عايشه بدر نفر كجاي نار قنديل اخوان بيشي كنان مسكينان ديكوت يا اخوان داويه كاميرا من ابي نيشان دخل من يسب خاطر ادل ارادي خلا ابو نعبي اب قال اي ابو نجينا لو يقلي قازن رامو عزمنا كان مشاهاري تجارة سركا خويا كبار على تقيد بك خلق ناك مرحبا تيا تسلا بيب قدين عالي كبار من نازك نازنين فناني باشوك كيش قولي خيم رابة اتاقي سيني ابي سينك فلي اخوات واشين ازي برفي ازي قرابي ازي خنابي اما دي اجمي اله يا خي دي البريج بو خاطري نعبي خذيبا ازي بنا تمريما الظالم نظاني ما هي ام لا تشواني ما خي

سبيا سبيا شنو حلبا شوتيب جي قورو انا رندا ديك يا شباني هذا شباب المخ الخلاص.

بدينا خوشي بحالة خوشي نار جبن بقوم بيه لازم وبكسوا بيه خريبا يجب سريع من سر بالجي وبالي فيت شارع من الخوابه قوية من القدر يابو مسريع وسوى شريب الانكار مذي جوا تابيري معلومة كذابة سريع من سريب ويجد مخي يكي كفري مدبري يكي مقص الباب ودفع سلان مرنا مريخ وذي أعز مرم مذي كبار عم خذاب وبرف انجري بقرام درمها كل سبحانه ذكرها بلك شامة بادي البري أخوذها مرزان بيا قال دنا تيجي كرا دنا قشا ودخل منهم أما دي عجميل وخي دي البريج بو خاطري نعبي خذبا أذي بونا تمريما أفضل من نظاني ما هي ملوات شواني ما يا خي

0: زهبا ميكينجي اعلنت حازم للسير ستيج وديكارو جوابي بنا من التشعفرين راستيج بالفستيفال كمين الديامين والسيامي جدريدانا قدر ما هر ام قالا فيرو جيدكين وهر ام دمها طباخي دانا حفتيا دسبيكيج مها طباخي وكا حفتيا شيردانا جيهانية افروشتكم رفتا كزبك لسر جرينجيا شيري دايكي وكا دسبيكك ساغلم وهري باش كو زاروكان تايبت زاروكين تمن شرككي وحيا دسال دسالو نيفانفا جهن مالبات هنا زاروكي خدلالي دكن حيا سي و چار ساليا واندجي واندجشير وناكن عجماي نمينن من قلق زاروك ديتنا خوارن دخون وبريفت كفنجي وهناجي لسر شيري دايكا خونا ده آليه كدن وجي قلق دايكا نجروجا دسبيكي و زاروكي خوش شير نادن لسر يه عملو يه فرنجينا يجا دايكن هجا وجنين هجا ويه دل نزم آراس چيه دوه درباري ده جبركو إلو روجا داويا و حفتية يجيد كوهشياري تداين تده مجي برسوا وان پرسان و زيدتر بوه هفتبين اتومار كري لگل دكتورا و بجيشكا زاروكان دكتورا ديانا هسو بهتر في مجاري قوتو بيش كري اللي قدار بكن و آقاهي انجوارا لازمه جي جناس بكن قدارن ارتا ببونيا حفتيا شيردانا خوزايا جيهاني و ايراو مجارامه باب مريجي دكتورا ديانا هسو دكتورا زاروكان دمتا خوش با دكتورا
1: يا اهلا وسهلا بجد صاغب
0: جالكس باسبوت توك كومن دسبيكي اني زمان اف حفتيا دسبيكي جوي مهي و راستي جبوي هشياريا بهتر بشيردانا زاروكان برنگي كي خوزايي و تداين ايجابلا برساميا يكي او با راستي چما هركس جري خصنان بگريتا دكتوران هركس يكو شارزاي حيا دان عمران مزني مجي هر دبيجن شيردانا طبيعي شيري دايكي جحموت اشتام باشتره سدم اوي چي
1: والله انه او نها وقبه انه تخوانيت زاروكي منعتا زارو كي خرد ببي حماية الزاروكي وجدي حردوارة التهابات الجم زاروكي كين دك من ناحية أنه التهابات أذن التهابات صدرية وأمعاء وخطر إسهال وتشفاف الجم وعجيم دك واحتمالات أنه أمراض المستقبل مزاروكا رتشي ببي أنه جم زاروكي إرضاع والدي أو بشيرة دايكي كيم ترى يعني مثلا حساسي وأكزيما الجم فان زاروكا كيم ترى خطر السنة أنه السنة جم زاروكا رتشي بند أعماري بيناتها حيص ودوازده سالة زاروكي ارضاعة والدي كيم ترى وسكري جي وبنفس الوقت انه دبي خطر الوفاة المفاجئ للرضيع الجم زاروكي انه شير ايدي كيم ترى بنسبة قلقي مثلا بالنسبة جدير انه بشتي ولادتي قلقي آلية ويدك انه انقباضات الرحم جم دكي انه نزف جموي كيم دك حماية جدير سرطانات مبيد وسرطانات سدي كيم ترى بكل جموي فيدي يشتنجيرو زاروكي
0: قالك بسوده هم زاروكي را وهم جيش دايكي را إجا دكتورة تماني كو غرق زاروك جي دسبي بكو شي دايكا خوا خوا يعني أو لحظة وچركا دسبي كي وحيا كنجينا قالك حبيت باجاري مول دفرا مهانا باور بك يعني من ديتن حيا تماني سي سالي وچار سالي حيا إكو زيدة دلالي ببردلي دايكو بافي خوشي حيا پنج سالي هنا دايكو يشير ونكرية إجا تماني مناسب چنده وحيا چقيسية
1: أول دي ساعات في زاروك فورا إنه وقت بيشيل جاخو بستينا وخاصة في الدراء أول يعني أول دي ساعات إنه وقت بيتقلكي ضروري إنه شيل جاخو بستينا لأنه شيل وي أول سيرو جربين اللبق أو قلكي في حمايتها زاروك إج أمراض استقلابي جيد كش حرن خوشيا وقت بيفضل عمري دي صالة سيدي دي صالة إنه نمعولو زيدة حياوي إنه طاقتها دي نمعولو قلكي خورت بجن مش فيتي كيرب بس يعني حياة دي صالة إنه ششمة صالك دي صال أكتر حد يعني زاروكا طبعا نشبشتي ششمة أغلب إنه دايكا مجوان ببلشن بخوارنين بس يعني إنه تشيد بحياة دي صالة
0: جي بهتر ببها قر بو سي صال وچار صال أبد مزارات طويل
1: رغبتها دي بس انه يعني زاروك بشكل عام بشتي دي صالة انه خلص يعني بلش بخوارنيش بو زاروكي بس مضرتها يتنى انه تعديل زاروكي بكنا
0: دكتورة تقو ششمهي دسبكي و شرطكي بنجهينك زاروك لسر شيري دايكا خوبه بشتي ششمهان ايدي دايك دكاري ولو هنو هن تشتان برده بده ايجار دوان ششمهانا ده شيري دايكي تاني تيري دكي
1: طبعا شير قفي سر حر تشتي يعني غلط مثلا يك عش لو بزهورات عبد زاروكي يا بابون جوش آف آه غلط. خلال أول ششمة شيري دي كافية، بس إنه تلوية سلم فترة أول زاروك إنه عدد الرضعات وكمية الرضع الجمان اختلاف دبي، يعني أولا زاروك شيء دبي مع داي بتوتك، يعني وقت دبي قلكي بتوتك تتبينن دقة قاسية دقة تير دخو حر زاروك مزين دبي مع داجي فريد دبي. إيه بس شيري دي كافية لأنه حتى زاروك أخدين إنه زار سينغافو شيري بيبرتر دبي عالية ديجي تو عالية زاروك جيتك بنفس الوقت.
0: هل بات دروجة دا سبيكي وقتا قوم عدا زاروك جي بچوك وده همان دا ميدا حيلا زاروك وطا ويجتنا كو بروف بخوا لي بشتر جي راستي جي روجة بروز زيدا ترد ب غزارتا شير جي بيتر دب وزاروك بيتر جي دخو و ساعات ارداعي جي زيدا ترد بن دكتورا إجار دايك وي چاوا ناس بك زاروك وي تير دب يعني شير وي راستي اف زاروك تير دك برچي رانا بزاروك.
1: أول فترة أمش ديرد بين أول دهرو نبي زاروك أموز نخو زيدا نكر أول دهرو لأنه أول دهرو زاروك وزمات بيرتشيد بنت حمل ده إنه أول دهرو تنكر بك معيار إنه والله أزاروك شما زيدا نبو معناتها شيرة منا كافي نا لأنه أمزانا علميا وزاروك دبي فترة وزن أخو كيم بك بشتيوه تشلو ناسك وزاروك وزن أخوها بشكل بشكل تدريجي نا إنه فورا والله كيلو كي زيدا بك بجرامات أزاروك زيدا تك ووقبي دركتنا زاروكي مثلا دركتنا وي أمجب دي برسن بشان حفادي وي بدل عندني إيرو لوني وي تلو بون شان جارابون غامق بو فاتح بو تي بان تشتاناس بك إنه يعني علامات هنا إنه تجديد السينة إنه تزاني أفزاروك تير دخول نشرت زاروك بقري معناتها تير نخوارينا نحر زاروك يعني إنه بفيما بقري مرو بإنه نأتير ناخو
0: هنك دايك جي دبيجن الشيري من سفكة يعني الشيري من بقوة زاروكا من تير ناكا تشتكيولو هاي فرقة شيري جنكي حياة جنكي
1: نا أبدا تنية لأنه شما شيري دي بشكل عام تركيبها ينوكها بي يعني أنا شما أمش دير دبي إنه بهل ده زاروكا تسرح حتى خو بي إنه أولا تدين سر سينغا خو أولا دس بشيري دير دكي إنه وك بي آف تد هاي بيتر شكر تد هاي بيتر بس حياة تاليا رضعي دهون تردبين سعيرات تردبين نس زاروك بي تير دخو شما نولد بي إنه بي زاروك سر كيفا خو بي ونبت دلين فورا يعني جاليه چاپ بيب عليه راسي فورا نا بهل بلا زاروك كيفا خو بي حياة شي بحس مرتاح بوية لأنه قرر أقبي إنه داقرتي بسينغاتا تبتقلك تحس بشتي زاروكا تخلص كرتي بحس سفق بوية تلعي مصطلحي بإنه والله نوك هافنا شيرة دي غني بحرتش معادن كربوهيدرات دهون بروتين يعني شيرة دي كافية
0: جاري قريك حردوش حردو سينغان بدك وشيرتك أبا حردوان يعني جاري ببدلين هورتاوان مانا
1: أبايا إنه أقبي إنه تحفيز تشيكش بو هرمونات دي إنه يعني أو هرمونات إنه مثلا تدين جارك تدين سر سينغا عالية راستة جارب دين دين سر عالية تبي إنه ببدلين بس ند نفسها وقت تيد يعني مثلا جاركي ولو جاركي ولوش بحردو إنه عالية تبكن
0: أم قال دايك هدكن دفترة طيبات زاروك آنيني وحيا حيا ما هاد دسبك حيا كو زاروك چلي خوشي خلاص بك دكتورة رو شاوي دايك قالك جارا نفسيا وان بنقوي هفدود كوي وستاندن زيدا تردو با كيم خوية يعني خودي معين شوان با إجار أف حالا نفسي وأف وستاندن وبخوي تعدا وتأثير يدك إنه شيرتك فسنجاوي يعني در الحليب شبابه
1: إنه تلو بطريقك نمباشر إنه تدبي يعني إنه أو شير هي هرموناتي بهن يعني برولاكتين هي بس إنه وقت تعب وتوتر وكيم خوي وراحة ناسين زيادة أبيع ممكن إنه تلو علي وينك بإفراز بك بس إنه نأنو شيرة شيرة ويتنا يعني أما روجر بمحاولاته بك أنت أنا تبيني ساعتي صاروك خداني سرزينجا أخوة ونخوار تشتك نهاد نساعتك دنجار دي بحاولين يعني بحاولين حرب محاولاته انه تحفيز شاتب انه هرمونات عارف وطبعا يعني دي في خبري الحين يعني في خوايا مرتاح سواء اقول لك كيف اخو الخوانهم
0: لازمه هاد فتره د سبيكي جبلكي زاروك جي او قوته ويتنا كوشير بكشين اجا قال لك حاب يرو سري للشفاط عندخن شيري خدك شينن وباشي برضاعي ددنا زاروكي د سبيكي بت نصحين راسيكو اف ضايك شفاط بكاربينن
1: د سبيكي اينا بس وقت قلت زاروك انهن انه نكارن مثلا مشكله الجمده هبه انه جربين الحلم الغائره انه تنيه او مجبوره فتره اول ولو بك حياه شيء مثلا هناك دي هن انه درن شغل او اجي مروني كاروي بلومين وولاداتي مبكر ام جربن زاروكي خداجي ابري وقتا خوتشيت بن افانا قوتها وانتنا انه وبي على المص انه ما عندهم قدره على المص ام فان زاروكا ام بينا شي ديش وان قوتر خمنا كبره شفاطي استعمال بكن وبدين زاروكي
0: ماشي
1: حالات احتقان سديجي الجنب بيت هيد بن انه نكار يعني وبي كميه قال كي برو ونكار درخه او شفاطه جوان مناسب قال لك جوان
0: بالو نشا شفاطي بكاربيني يا دكتوره كو افشير نفس دقنجب وكيرهاتي بكوزاروك فخوه شي قيسي قرق بمينه بشتيكو ور شفطاندن هم دربي برادي هم جدي هندر برادي ده يا شي حتى لو هقر ولا جمداندن صلاحيتها هيك قيسيه
1: انا وقت بدرجه حرارتها غرفه 25 حياه 4 ساعات دندري ثلاجه ده حاجه روجا بس اما فريزا كان حاشش مهابمينه
0: وخمناك ورا قرم كرم بشتيكوش فريزا در كيف
1: قرم كرم بس ميكرويف انه بافا فاتر ووقت جي لازم يعني انه تلو تتيخ افا فاتر انه بشتي دوبي جاد انه فورا انه تستعمال بك انه تبيع مثلا انفا دوبي وتجي سي ساعتاهش ابو فاسد
0: مش هف بقصة عراسة اول
1: ايوه
0: باشا دكتورة كنجي شير خرادبة كنجي شير قرق دايك ندا زارو كيخوة
1: انا مثلا شيري افي عادي جي يعني انه تلو وق مشتر قلت انه فاش فريزا درخص دوبي ويجي 5 ساعتاش 6 ساعتاش تبدو دهات ده افي غلط خلاص بيت بافيج وشيري والله تدوبا عندو بيشتي بيت جاردي الفريزا افي قرين اجينا وجرنا طرق تخزينة اهل غلط يعني مثلا بكون تخن تشنان معقم من اذا تخن بين شيرتي ارجي تالفن يعني بيفا نوكشا بافيج انه اكتر في مثلا انه 9 ساعات وخلص بيت زاروك اخويا شيل بديات بيشيري بافيش
0: باشا تقلت عقيمه جي كرنها هم بيبرونا وان برا ضعا وان بهم شفاطه وان به اوي هري جونجا وجبوي باقش كرنا وي ششتنا وي تشواب درجه حالتي قرك تش قيسي بكراسجي وان امورين كو بكارتين هر ساغلان بجبوي زاروكي
1: شنو مثلا انا وقبي انه دائما زارو خلال اول سيمه انه قلكي معرض التقاء يعني منعته وان كيمتر شيري دي اليا وانتك بس ايه محتاجي ببرونات بين انه في دائما خلال اول سيمها دائما تعقيمها به يعني تشير بعقمين يعني تاغب كلاندي وتبروناتي خندري ويد التعقيم انه طبعا تعقيم بالغري انه تبينج دقايا مثلا جهاز الباوان هنا قالك جوان تخن جهاز تعقيم ده بشكل عام انه اكيد كش ببروني خدشون براف كامل فكن وبقى كلاندي ونا انه بجففين وقبي من هواء الغرفة انه بجفف عادي نشرت انه والله تاخن نشافي ما تشتي ولود
0: دكتوره هنا كان سبها شير ددن زاروكي خوفا دما كونيفروتين ديسا شير بدنا نجي بشتيو بشان ساعتان وعيني ببروني تاني افك تي دوار ددن يعني هنا جي حيا شو ناشير دسبك تي دي شير ديج دخن نابت ددن زاروكي افا يا تشاواي
1: اف اكبر غلطي واكبر مشكله مدواجين انت هافيني بالذات لانه تما انه تبينو وقت قلت انه العجله بين خشك ببروني ناشون اي اف غلط او شير هاني بكتيريا فطور تشيت كان لانه كيفن بويه في ساعه بيتر تشي ويسر ببروني تندري ويد إزهالات الجمزارو كاتشيت كإقياءات الجموان تشيت كحياة بهنا ببرونا وان نو تبينت كيولو بهنك نخوش وان تجيتي وقل لك إلتهابات الجمزارو كاتشيت كأبيا يعني بشتي سي ساعة خلص بيت بافي جوي شيري ونما تشيت
0: قريكا من الفي خالي هشيار بن راستي هر ما قال راستي بقشتي جي شير داينا طبيعي خوزاي دكير كنجي قريك مرو سري لشيري عمل خيني يانجي وكا كوجمت بجن اي فرنجي خيني اي حاضر
1: وكنجي ضروري ب انه زيدا وقت لازم يا وي هي انه زاروك والله من سيمها تشار مها مفرصت داي انه خسر شيري دي قوتي بدو خوا وزني بستينة وأفضاروك وزن نستن ويش اخذي ناسكم أفضاروك انه وقبي نقص وزن بير واضح انه خلاص تشكي صريحة أفضاروك في ديناكي قلكي أسفيري دي قطناكم أبدا لأنه يعني حمايتها ويدك ومناعتها دي بس أسي جير شيري صناعي كخمي كوجبات متفرقة وزاروكي مثلا أسي جدي برسم انه والله دركتناي تلوي بلوني وقلكي غامق معناتها أفضاروك متجفف وتير ناخد شيروي مثلا هنا قدي هنا انه دبي امتكن هناك انه زاروكا خمس خاص يتحاولين انه شيره متنا ارجي بكون وقت بحر زاروك ورزقي خو نصيب اخو نقول لك جوان شيف تشينا بكيف تيرا وناك ونخشين معين امراض استقلابي الجن زاروك ابن ولا الجن ديبن انه او ضروري انه ابشيري صناعي بدنوان وجنا دي درمانا دخو انه تشينا بزاروكا خو شيرو ده خلص بي انه بكي صناعي
0: دبالو قالك سدم هنا يعني اباش او كو دايك خلق دكاره همشير يا خوجي بده همشير يا ديجي بده اجا فرق خورتا وانت يا دكتورة يعني قلك حاول بيجن شير صناعي اصلا جي ادايك يا باش ترج بكوت معمل هذا تشي بويه الكالسيوم او زيادة تر مغانيزم او زيادة تر تو دايد نبرا حد وات شيه
1: نا نولو يعني انا مثلا من حق انو امجرد بين انو الخلايا المناعية والاسام المضادة او علميا تشير ايد خورتران تشير اي صناعي تمنا وشير صناعي وقتا قوت نفسها تركيبة بس شير ايدينا مثلا بلكي رضع صبها ننو رضع ايفاري بانو يعني تغير يعني دائما قوتي الدزاروكا خوا بشكل جكي مزين وعدوى يعني انو تلو انو زاروكي اما جلكي بالا خداي انو زاروكي تين جمرو انو اين خوشي وان طربن ام بيت تغذية وان دو شير صناعي زو عدوى دلقتين زو التهابات دستين
0: منعوان كيما
1: وشير الصناعي مشكلات وهي انه جم زاروكنا انه امساك تشيت كدركت نوان زحمت دبي غازاتها تشيت التهابات ويني امعاء جم زاروكنا امناها ممينم بس يعني تعدي زاروكنا تكش ريالي ده
0: دكتورة بلاس قلا في خالجي بكم قلا كاس دبي جشين كاي بخوان كوشير يجني زيدة ترببه يعني جل بجن زيدة بكا خوارنا خو كوشير زيدة ترببه اوه يا درست تراس تراسينك خوارن هن الشير بهتر دكي
1: او تشتكي له علميا انتنا بس ام مش دير ولو دبي جنش بو أول خوانا خم قاتبة
0: يعني نترس سروز ناخوة
1: لا إنه خلاص أمجرد بين إنه خوانا خم قاتب تشينا بتقوله بس تشكي علميا تنا إنه والله تخو إنه تتشتكي بداية إنه شيرة تبر بنا بس إنه مثلا هناك دبي شوفان وحلبة وأفتشتان أنا بخون إنه دراسات نسربنا هن بس نكافينا
0: نأثبات كلنا سديسات دداوي ده شاشي نهري زدات دبينا أب دايكنكو نهبونا دايك راسي دكافيني تشنكو أمجي سود بگرن و جوان شاشیوان فدا بگرن نکبن عینی شاشیان ده
1: جوان لی گری دائما انو زاروکا من برچی نه دائما گری زاروکا من برچی بلکی درکوی دیش ما غصب ارهبه نه انو وقبه انو حجار ولویم و تجی انو مثلا اگلی که از دیاد بینمتین آوید دن زاروکا ده عمره محکی و دمه ها ببرونا آوی بوان ری چما آو نلازم حاشش ما هات مادام توی شیر دیده آو نلازم و گلی که ایجی انو بند بین آوان زاروکا و نفرن انو ناهلن وقبه کفایت تا خزاروکی بستینش طرفکی ج آنی سینگا خواه فورند بدلینن ام دبی بهیل تالیار دعای فیدهی تالیار دعاوان گله کی فیدهی جوانر گله کدی ولو ناکن یعنی با مرو ناکن و ج آلیا حقامتا ببرونی واجی یعنی گله کی تدبین انو اهمال دکن جویالی انو نولو زیدا انو مهتم جوی تشتیرو
0: یعنی ده انجام ده دایکو زاروک آنین صبره بهن فرهیه بالداریه هشیاریه برپرسیاریه وستاندنه هیدارم راستی جیت شده کته گویی بگی هر کسی و یا هری گرنگ بزارو که تیر بکن یکسر رانه کن وقت جی گو دست به کار دعای بلکی شیر سفک به داویار دعای شیر بهتر تیر دب مواد با قوت داویار دعایی ایجاد بهتر دعای که مش گرکت صبروانه بگلک سپاس بوده دکتره دیانا هست و دکتره زارو کانتی را مربو به مجاره گرام بوها
1: یا اهلا و سهلا سر جاوا
0: افبو گهداره ما هن شیرتو آگاهی گرینگ جبوی هر دایی که که ایجا هلبت شیر دایی نتنی خوارنه لی دسبکه که بتن درسته که پارستنا زارو کنده که به اولو ساغلم مزنده که جبوی حمو دایی که زارو کن هیوی دارم تن درسته که هر دم دوری نخوشی و سر اشیان

0: هستي تصاغ براستي قلك يخشبو استرانين بري طيبت دنگ بيجي بموال بتشتن كراستي بتعمن افانا چن دمينون چن صلصة درباس بدما دنگين جوان واندسترين هر زندي دمينن اجارتو حزدك استرانين كيفن بستري سيدرا يانجي استرانين نو و نو جن
1: والله استخازم استراني كيفن بيجم كيف هامن استراني كيفن راتي
0: چما؟ قال لك جوانو لونها كانت جار هنرمند ودنق بيج بونه وستران بيج بونه ميفانين ما هردم سري الفلورا بريدتن هردم حزكن استرانين بريكو ام السر مزم بونه بسترين كما بطيبتنا ها جوان سري لوان استران عنددن راستي
1: لانو استرانين بري انها بيتر خوشترن او بإيشن
0: يعني كنتير ايش نبونا خي نبه سعيدي
1: بس
0: بلي درستا فلكلورا كردي جينا هر سترانج مراد مين تي غربال كرين البيجين جيت كيف اكو خوش والبرقه خلكي راستي شيرين دمينا اما كو نخوش به وكنا بدميره ايدي در ايجار كوباني جبنا فو دنگه جالك سترام بيجي وهنا جالك نرمندين وهنا تو هري زيدا جستراني كي حزك بستري
1: استراني حمد شيخو ايلي قولي
0: أبانا هلو المدينة كردستانينا
1: كيف عمل بر حمد شي غوراتي ديار درسم ولو استراني باري حزدكم
0: تو چرا انجي استران؟ شبان بر ورجي بنافو دنگه راسته
1: و أحمد كيانجي كيف عمل
0: قلت كجيرا اما حمود الاي ميران دي بيجي دنگه جنا قدار ناكي
1: استراني شريفانجي حزدكم
0: تو زانه نازدار ایروی در که وسر دکیه جا و جی خودان دنگه که گله که هیجا و برزه راستی جی کچین ما و جنین ما دما که دیگین وین آستیب از بیشم سینور کردستانی در باستکین دو بینه جیهانی و ایجارتو جی با که تو راستی ریا خود ببینه تا چو کورس دیتنه تا سردنگ خود تو کار کریه تو فیر بویه تو در باستی چو کورسی بویه
1: لاز کبانه جی من دیتیه و از العاموده من فتراکی جل قامش لو جی دیت
0: هر تو بردوام خواه پیش تخینم
1: از تخازم هیم پیش کهویم و دنگی همه در کهویم
0: دنگی پرورده ماستر دبه برستر دبه تو چه تخینه سیدرا هر هنرمندی بلکی تشتکی بلو برده دکه لخونده تا بخود چی هر تل عامود ادمینه
1: ادوات طبیه داز بره دشخولیم از سیده لی دخوینم انو جبو بيتر سر كيف
0: تبيش اخو قالك ما زنكري ها سيده الادوات الطبيه هنا المنديل كلكاوي عمودي تشواي بتر هردش كوباني هاتي حياه عمودي
1: خش بس ناقي كوباني
0: شو ما ناقي كوباني عمودي شيرين ها عمودي بغيدا
1: ناقي كوباني يعني هر كس ولاتي خو حزدك عمودي خوشه كيف ام عمودي رجتي ملتي وباش اف بوي صالك بيتر از الفيتاريم بس كيف خوشم
0: تو خوش كوباني الكدريه
1: ايش كدريه
0: جباجار بخوي كوباني جراستي خوش حمو باجار رجاوه كردستان درست خوش يعني هر جيه كي بتعمه و هلبت هر باجار و دوره كي البرد اللي خلق خوده هر شيرينه تو چو قيسي درق دوره دي ترجي لهر تخوازي چعبته لرياوه غريبه باشا ام دنگه تا ديسا قدار بكن ام مصرانه كي دي تر قدار بكن تجمر چه بستره
1: هاوردا جاني برد
0: هاوردا جاني وردا بلاني إجارة محمد جي طنبورة خوهل قرتي حاضرة أم قدار بكن كرم بكن مايك بوايا

0: تنجلي دنيبة هرهابة دستو هستي تصاغبة قلك سباس بوتجي ككوت إيرو حاضرت قلك يخوش كري سيدرا بطايبات سرانين أبيني لقل كردان بنافو تنكن كرد شرم ناكن بنا قلك سراني مهن هقرق تيكسك كرابيجة أستر ترجمان بكم يعني كاريسات جدر بك من آدر رست أوى يعني لراسي كردولو شرم ناكن هستي خو بيجن تحسك كيجا سراني بيجة أبين داري باش ورش قريبة خمجيني با تحسك كيجا بيجة
1: تحسك غمجيني بيجة
0: تحسك غمجيني بيجة شما
1: لانو تشتي مدي ايش تي دا يعني از بازارك يرابوم مخادي ندي ايش وشر ويعني طالاني وخازم يعني جبر ايش قوالاتي خو استراني غمجين بيش
0: جيبو كون هستي خو بجين وتشتكو وانتي دا درباس بو نبجي هر كسي لكوباني اري بلكي دروشكي زحمتة درباس بو لهم بير نكن جيهاني جي فير كرتشاوا برخواداني من رد دقيهين السر فرازية كوباني ايرو بوية سامبولة كراستي بردوامية جياني خلقه ويرو لبرانبري كسي كل برو يدسكن جيانا خو اسبادكين برنامه يكا مجي هيا ناوي بي روج باش كوبانية هفكاري ماستير بيشكيش دكا راسي هر نظام هقرت ليه قدار دكي هر ايوان جي ايرو يك آني و دنگ بيجي دو گوتن گلك جاران راستي يزبينم كوباني حزدكن لو برنامه گدار بكن اجار بهتر سيد راجمر بحث خوجي بك هر ايرو تبجلي كردي جهاتي ابجلي رنگين از بارم افجي دورا كوباني بهتر جمر بحث خو بك خوناتي چيا كوت بگه كو داري تابتا گوز خوازم انا بهتر خو پیش بخينم
1: يعني از خوازم مك در كفن فنانك يعني تشتي خو بينم سر زمان سترانی خو خوش چيكم ولو

تعمل حسني دبيجي حل مسنين هفي دار مقدار ما حرخونا كي وجي هبا بجه جي خبا دبي داوية دي جراستي جي قالك كس دقهين ود حقيقين وكان بيجي كارو خبات جي دهل كمروف بجهين تجاري بلاد كس كي ني هفي وبن بينك هفي چاوا بجي هقر خودي ويلبي بردوان بك هل بدي بك بفي رنجز بجيم داوية خلق اخويا ايروج برنامه يا راديو زين هر داوية حفتية يا بين شما جبير فنك الناس داري رو دردك با هر كس حزك دكار بري خبدا ازادي روج وشبك قالك يا خوش در باس بك صاو سلامت بن بخاطري وكو حيان هاول ما قهدار كرجي حفتي افي جارك دن لهيف يا ما بن

فرام شو شينا بشلوم أبخو شو ماي رحيم د أرتا إف إم فرسقول رحيم وديدن أرتا إف إم ميم دي ثيدن إحليث وزالين إقام شلو يسعد مساك المستمعين الأكارم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج المستمعين من استوديو أرتا بمدينة القامشلي على الموجة 99.5 معكن على المايك والكنترول داني سليم.

شمو رحيمة يبقى احنا خد عامو سريويو كدعينا كتولن شعراء كتولن كتاب كتولن ادباء غلبي وهلا عدوستي هيش كونو فق إلو ممكن لو خد خدي يومي عتيقي كيت كتلن يعني تري تلوثو أربعو حمشو ما درشيوثي غلبي إلو كيتو حدو ما مدرشيوثي اللي هي اي مدرشتو أرهي واللي نافق مينا ملفوني غلبي احنا اديوما قدوبينا مدعونوثو على وكاثو برديسان اللي هي كتوري دور رابو بوشو توسو ديمترشتو دورها

برديسان موالد بيمديثو دورهي أو مدينة الروها بيومو دحدحسر تموز مي ميشاتو مو أربعو حمشي دو مولودو إي قرثيدة هي يعني دمينا وبابو إشمي ونوحاما وإيمو إشمي إيمو شبقونو إشما ونحشي رام طبعا هرقلي هي بيروها ومدلي دمينا ويلفوني دي ما ملفوني وما فلاسفة اللي موجودين ويني بيمدي ثايو دمينا أو حتى بوزبني دي كولي بوزبناو كولي طبعا يعني خدمة كميلا تشعيثه انه هي بفتره قاميته مو نشاطي دي فايش وهي بو قصره دو ملكو اللي اشميوا ابجر دتشحو اللي كتوي له اهتمام رابو بمجال دي مردوثو وبمجال دو يلفونو يعني بو زبناو خدمه كمولا تشعيثه برديسان هي كتوي له دور رابو ميدانو وهي حا مع مالقة دو أدب بو زبناو دميناد أبجر دو تاسع أو ذات تشعو طبعا يعني كدعينا كلنا انه الرومان اثنوا ليروها ومد ايروها اللي واختل وملكيدا طبعا يعني بي ومانك أو بفترايو بحسب دي تشعيثو كمي أنه برديسان مدى وأتري نعيميدي خد أسرى حرب مدني الروما فبفترايو منافق دمينا مي يعني ميم دي ثيدي أزي الأرمينيا وفايش طامو ويعني مستقر لطامو هل ليشاتو د ما وتريو عسري اللي هي إيشاتو نفزي دا اللي محاسي

يعني حياتي برديسان مليا ويني دخل معمول لن بمردوثو وبو بيك ثبتو وبو يلفونو. طبعا هي كتويلي كثو بو فلك وكتويلي كثو بو بهرو دمينا وبو عتمو وكثو ديسا كتويلي موضوع روحاني وكتويلي كثو ديسا اشمو بو مفهوم ديفيزيا. طبعا ألف له هي دمينا حوالي مو حمشي ترنيمة يعني أو تراتيل دمينا كتوي يعني دمينا يعني ودراسات غلبة بكثو قاديشو. طبعا يعني أنه شيء عريفي هاني مزمورة اللي هي سيميلة إلو بثر فترة دمينا مسكري لو فايش مني غير هاني اللي مشغلوا علي مور أفريم ويعني بكثو ايدي شرائع البلدان. طبعا يعني حا مكة ثوي رابي غلبي يعني كتوا قابي كثو ديسا يعني علو دخل نامري ميخ مش مو علي فيزياء بو أدب أكثو ايدي متنوعين ويني وروحموا موضوع دوي الفونو غلبي. طبعا شمو الحيمة ديسا يعني ميدينا دمينا اشمو مودعونوثه عليه هي يعني احنا دمينا خدم شي حيوثه كدعينا انه مور افريم كالي قبال دي دي لان كتوا قابي اشمو افكار لتويني دمينا مقبولين بو بعقيدة مشي حويته. طبعا يعني هي فيلسوف ومنجم زدمة توي لاهوتي أو روحونيو. طبعا هي محاولة تسوي توافق بين دي مشي حويته وإي فلسفة يعني دمينا خديدة وخد أمل فوني كله اللي موجودين بو زبناو طيطانوس إقليميس يوستينس إقليميس وإسكندري. طبعا يعني محاولة وميدانو مورا فريم اللي آثي بصر ميني دمينا تقريبا بحوالي تقرن رفض لي وميدانو أفكاري دي ومر لي هي هاثي هرطقايو. طبعا ومر لي وخاخد جملة يا رختو غلبي اللي ما حت لي اشمد برديسان على اشمد دو نهرو ديسان كلوزم او دمينا حنيق ابي برديسان زدمي ديسان نفس ديدة. طبعا يعني بحسب دمي دوني او ديجة غالية اللي مطيورا كمو يعني حسب ده كتابات انه ممكن لو مستاهلوا او ميدانو كولي وكيتو ديسا كتابات حريني نوش حريني دميلو هي دمينا يعني لازم يعني توي وهوخة لازم مفقيلة واخد يعني انه هاثي بدعايو او هرتقايو وكلوزم يعني انه انا شي كولي كلونو اقبالي. طبعا هي معروفة وانه الحانو اما زامير اللي سيميلي التراتيل كولي مور افريم سملي على نفس دول حنثي وبكلمات معاكسين اللي يعني عكس دو معنى دمينا هي مدحوة بميدة برديسان يعني و لو تو توافق غلبة عمي هيمونوثو مشي حيتو مور أفريم سويمو على نفس دو لحنو على نفس دو وزنو إيلو كون متوافقين عمي مشي حيتو. طبعا هو مفهومي ده يعني حسب ما كمو إي تشعيثو اللي هو يعني مينا لوبنينوش أو الأنتروبيولوجيا هي مأثروا غلبة بوك ثو قاديشو أمر وأنو ألو هي خلق لي ومنينو شو تريليلي حيرو وهي أمورو دا مخلوقات كولية يعني طبعا بحسب ما كميلا انه هي ايه كتوى يعني مهمنو بقالوهو ايه لو بس كتوى متأثروا
بموضوع ده فلاسفة يونان، شو بكونوا أي يونانيين يعني، وخد أفلاطون. ف يعني هو ميدانه هاوي خد نقطة خلاف على البرديسان. طبعا يعني ديسا دمينا بموضوع حرينو، دو دمينا موضوع القضاء والقدر، انه كيتو وميدانو اللي يكون اثري حسب فكره برديسان، بو قضاء وقدر هن يعني فقر، ثروه، صحه، كيو، هاني كوليه كون خارج دي اراده دو بلينا شو. اما دمينا وقدر اللي يعني كتله علاقه بابراج شوعه، وهي ممكن توي خد عقاب ماله. يعني افكاري دي خد معمري اونو اول ما دي هي اشمو يعني فيلسوف وزد مع توي و

شاينو باش لوم أبخونا قهرته وشمار حميد أرت أف إم شمار حميد إحنا اليوم أهولا نوخا أو مشغولين وبمود عنوثة وعلى برديسان حزيلا أحايدي خد معمولا هي دمينا هويوا بيمديثو قد أرهوي طعمو موالد وفايش طعمو هلما هاويوا أقربو وبثر مهزم لي بثر ما أترين عميدي نافيلي أسرة مهزم لي دمينا الأرمينيا وفايش طعمو أهتمامي دي كلي أدبية كلي بموضوع دي فلسفة ومحاسي بيشاتو ماثي وتريو عسري دو مولودو دارينا اشمو او ملخينا اشمو بو بو زبنو يعني ممكن كيد غلبة نوشة يعني دمي معتبري برديسان انه هي فيلسوف رابو وممكن انه شحرين دمي لو هافي بدعا وهانو يعني هرتقى رفو هاويوا ايلي كدعينا هاويوا اخد مجمع لناقشة افكاري دي والتفاصيلاني كلية ان شاء الله بيوم وما يومي مشغولين علي بتحرستو روحا وإيجا غاليدا أنه باسيمو يو ديسا بي يوماني حزينة ودباء سريوية يعني كو حزينة بي فترة حاريتو خايفي لفعش كو حزينة غلبة اهتمام بو أدب سريويو قابينا دمينا مجغلين هركي بي بي قوزرتو يعني كي التقصير أكيد يعني مي كلينا احنا كعام وكو مجغلينا لفعش كو حزينة نتاج أدبي سريويو قوي وغلبي أو حتى لفعش حزينة كيتو يعني الحمد لله هيش كيت كاثوي كيت شعراء كيت ملحنين بس يعني هاون غلبي نقصي أكيد متمانينا ظهري نفقي أخاماني ديدا دعاميدا لإحنا كتنشو بورو رابو أب

هيك مستمعينا يكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجنا برنامج المستمعين. لقاءنا بده يجدد الأسبوع القادم بنفس التوقيت وعلى نفس الموجة. وهو خاش وموعي الرحيم يكون معطينا لي حارته دي تحرستو دي تحرسي دند اديوما إن شاء الله يكون هولا الموضوع عنوثو باسمتو حوزين حدودي شبثو دوثي عيني يومو عيني زبنو عيني فرسقولو أرتا إف إم. كان معكن على المايك والكنترول داني صليبا. كونوا بخير.

روحي اشكي همك الليل الليل مستاهلة والله حيل حيل حيل روحي اشكي

ترجف خجل ترجف خجل من راسها لحد الجيدن. ساعات غمض عيونها وساعة تغير لونها. مرة تغمض عيونها ومرة يتغير.

كلمة أحبه تبتسم تبتسم وتعيدها. وأنا صافن أنا صافن أخذت يد بإيدها. كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها من روحها وترتاح كل جروحها وتقولها.

توقفوا انتم رجوا سابنا لم ازمان بيان ازمان بيان ازمان بيان بكسو بيها ظالم ازوقوين انتم رجوا سابنا لم ازمان بيان ازمان بيان ازمان بيان بكسو بيها ظالم أزبوكي كالي تمن بوري ريدو رد مشقة قتنا مالك عالم.

سردا سرسم وگش سرسم وگش سرسم وگش اشکم هرم بکردا.

بيتمشى وبيتغنغن عشية قلبي بيبي على البيت بيقلي دخلك جسمي مكسر برة البيت.

أو نشو ناف أرمنستاني غلط مثل موسى وي تجلى يا تدي يكو تدي كاني خطأ كاني غلط وي ندي بجنا تو دايا قياس حكمتي لو شو يا برهاني غلط روجو شبهر سيراني ديدارا تتين ناكرن أو دورو سيراني غلط.

طرف بكى وديرك أوركيشا دلي من البرشاغان بديرينا دبا دبا قهنا غتا بينا فندن وروس بياتا بديتن قالوا قالوا تبي ويكاربن تشتكي جيتا بقهرن قريموزان قريموزان ويهبونا فالكون دابك يعني قري شرمولا دهم بيزا تيدا ويخوك بي عمودي أم نكارن أم نكارن دوري تبكفن أم نكارن كوتسين واجبير بكن أم نكارن كولاني تني تبزي جبير بكن أم نكارن خجبير بكن أم نكارن واجبير بكن جبولو ننافي بياني نديرو كادروين ويكاربن تشتكي جتاه

رش خوي خراب بذولي، بس ميري خراب وجيني خراب جهنا ميرك، بس ني خراب جيني خراب جزورا، بوشي توصل بجي كتش ذولي.

شباب بياطن يا سيليش وقير بالغضاء وقهشام وشينا

وقطع يا سلي رب نوذنوش بفنوها ولا كرة جارديكو